ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقتكم الجديدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. في حلقتنا الماضية تحدثنا عن أهمية الوقت وبركته، وأنه أنفس الموجودات وأغلاها على الإطلاق. ولكن دعونا اليوم نحلق بأرواحنا نحو أعظم نموذج عرفه التاريخ في إدارة الزمن وصناعة الإنجاز، نحو قدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل معي يا رعاك الله هذه الحقيقة المذهلة. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 عاما، وتوفي وعمره 63 سنة، أي أن مدة رسالته كانت 23 سنة فقط. في 23 سنة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو عقائد الشرك الراسخة، ويؤسس دولة مترامية الأطراف، ويبني جيشا، ويصنع دستورا للحياة، ويخرج جيلا من الصحابة قادوا العالم. كيف صنع كل هذا الإنجاز البشري والحضاري الضخم في سنوات قليلة؟ السر يا إخوتي بعد توفيق الله كان في هندسة الوقت، لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة مهدرة أو ارتجالية، كان يومه مقسما بتوازن دقيق، جزء لربه في العبادة وقيام الليل، وجزء لأهله وبيته، وجزء لنفسه، وجزء لأمته، يستقبل فيه الوفود ويعلم الجاهل، ويخطط لشؤون الدولة ويتفقد الأسواق. لم يعرف الفراغ المميت، ولم يؤجل عمله.

0: عمل اليوم إلى الغد كان تجسيدا حيا للعمل الدؤوب الذي يسبق الزمن. ونحن اليوم في سلطنة عمان نستلهم من هذا الهدي النبوي صناعة دولتنا الحديثة. إننا نسابق الزمن من خلال رؤية عمان لنضع وطننا في مصاف الدول المتقدمة. وكما بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته ببناء الإنسان أولا، تؤكد رؤيتنا الطموحة أن محور الإنسان والمجتمع هو الأساس. فالأمم لا تبنى إلا بأبنائها والقدرات الوطنية، ولا يمكن أن نرتقي بالمنظومة الاقتصادية من دون تطوير الإنسان العماني الابتكاري. أيها الشاب العماني، لقد حان الوقت لنترك مقاعد المتفرجين ونكف عن إهدار الساعات الطوال خلف شاشات الهواتف بلا هدف. إن دولتك تهيئ لك اليوم ميادين حقيقية لتستثمر وقتك فيها، لتكون أنت المحرك الاستراتيجي لهذا الوطن. انظر حولك، لقد بات مركز الشباب الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 38 على 226 ثروة وطنية متجددة تفتح أبوابها لابتكاراتك. فبناء الدولة في عصرنا الحاضر يتطلب عقولا تستثمر الساعات في مختبرات البحث العلمي والابتكار. كما يؤكد المختصون اليوم، نحن نستثمر البحث والابتكار لتعزيز تنافسية شراكاتنا العمانية عالميا. أيها الشاب العماني، بدلا من أن يمضي يومك في الفراغ، شارك في المنصات والمراكز الشبابية والملتقيات التي تنمي لديك تلك الأفكار وتلك الابتكارات حتى تقود وطنك إلى القمة. أخي المستمع، أختي المستمع، لقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم أمة سادت الدنيا في 23 سنة فقط. فاسأل نفسك اليوم وأنت في مقتبل العمر، ماذا سأصنع أنا في 23 سنة القادمة من حياتي؟ هل سأكون رقما عاديا يمر بلا أثر؟ أم سأكون شريكا في نهضة عمان المتجددة؟ بمشروعي، بابتكاري، بعلمي الذي ينفع الناس. القرار بيدك أنت، ورأس مالك هو اليوم الذي تعيشه فلا تضيع. بهذا مستمعينا الأفاضل، نكون قد طوينا صفحات محورنا الأول من فلسفة الوقت. وفي حلقتنا القادمة بإذن الله سنفتح بابا نورانيا عظيما في محورنا الثاني، لنتحدث عن القرآن والوقت، علاقة الروح بالجسد، كيف يكون كتاب الله هو أعظم استثمار لعقولنا وأوقاتنا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بذكرك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب

عليك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا

لحقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، القرآن وقود النفوس المؤمنة. إن

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم منزل الكتاب المبين، بشرى للمؤمنين وهدى للسالكين ووقودا للسائرين ورحمة للمحسنين. حوى البراهين القواطع والشواهد اللوامع. قد تعاني النفس البشرية جفافا روحيا وتشتتا ذهنيا وهي تعايش زحام هذه الحياة وأمواج فتنتها المتلاطمة، فتبحث عما تتشبث به ويمنحها قوة وطاقة ووقودا يجعلها على ثبات في مواصلة المسير بسكينة وطمأنينة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقرآن، إنه وقود النفوس المؤمنة.
0: وقود النفوس المؤمنة
1: كتاب عظيم، منهاج ومحرك جوهري، يبث في الروح عزيمتها ويهب القلب صموده ويغمر الوجدان بالراحة والأمان. وحياة هذه النفوس المؤمنة مع القرآن تتعدى التلاوة المجردة والقراءة التعبدية لتكون عملية استمداد متواصلة واستقاء دائم، تجعلها تسمو فوق سفاسف الأمور وتتجاوز لأواء الدروب وتمضي بشحناتها الإيمانية وطاقتها القرآنية لتحقق خير غاياتها وأسمى مقاصدها. وقود النفوس المؤمنة،
0: وقود النفوس المؤمنة
1: نور يبدد ظلمات حيرتها وفيض يغسل أدرانها ويعيد للروح نضارة يقينها ويطهرها من شوائبها، مصدر حيوي ومعين رباني لإمداد النفوس وتثبيت القلوب ومنح الهدوء النفسي. إنه مرجعية متكاملة بتشريعات وضاءة وقوة محفزة للأرواح، ومن تجليات آياته المباركة أنها تعيد ترتيب أولويات متدبرها وتمنحه صمودا لا تزعزعه الأزمات، وهو بوصلته يوجه طاقاته نحو المعالي محولا ما قد يعتريه من عجز إلى عزيمة، وما قد يطرأ من يأس إلى رجاء موصول بالعزيز الكريم سبحانه. وهو شفاء الصدور ترياقها الذي يعالج آفاتها ويملأ فراغها ويحيي ضميرها. إن من جعل القرآن وقوده المتجدد بصحبته وتدبره وتخلقه منح هبات ربانية ليرى الوجود بعين بصيرته ويواجه التحديات بروحه المتصلة بخالقه. هنا ذكر لأرواحي، وقود علن لطماحي، لإنجاء وإنجاحي، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، المورد الدفاق والنور السرمدي والظهير الأبدي.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون

أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض

0: لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إن

0: الجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك

0: الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

0: على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: رياض التنزيل في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات ومني

0: فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
0: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات آية جديدة من آيات سورة البقرة المباركة، تلك الآية تحمل الرقم 17 بعد 100.
2: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية لنبدأ تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
0: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
2: جميل جدا. ما فيها إلا ثلاثة أحكام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا.
1: مد منفصل هنا يا أستاذنا.
2: نعم، حيث وقعت الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التالية: أمرا فإنما.
0: هنا إخفاء يا أستاذنا.
2: أخفي التنوين قبل الفاء إذ هي من أحرف الإخفاء، بل هي من حروف الإخفاء. فإنما يقول له كن فيكون.
1: جاء إخفاء هنا أيضا يا أستاذنا.
2: نعم، كذلك أخفي نون كن قبل الفاء، والفاء من حروف الإخفاء، كن فيكون. انتهى بيان ما في الآية من تجويد أو من أحكام تجويدية.
0: فما رأيك يا أستاذنا أن تخبرنا عن سر اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: هذه الآية حلقة في تلك السلسلة المتواصلة المبينة لضلالات أولئك الذين أثبتوا لله الولد سبحانه وتعالى عما يقول المفترون، فهي في معرض الرد على النصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله، وعلى اليهود القائلين عزير ابن الله، وعلى المشركين القائلين الملائكة بنات الله، فهي حلقة في تلك السلسلة المتصلة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في إعراب هذه الآية؟
2: نعربها بإذن الله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع نقول عنه خبر لمبتدأ محذوف.
1: خبر لمبتدأ محذوف؟
2: نعم، وكأنكم استغربتما ذلك. المبتدأ هنا وهو المسند إليه معلوم وحذف لكثرة الاستعمال. معلوم حيث تقدم ذكره في الآية السابقة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ظاهر وهو لفظ الجلالة وثلاثة ضمائر عائدة إليه كلها مبينة للمسند إليه فحذف لكثرة الاستعمال. بديع خبر، بديع مضاف،
0: والسماوات مضاف إليه،
2: والأرض
1: معطوف على السماوات يا أستاذنا.
2: نعم، وحرف العطف موجود وهو الواو. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا. الواو نقول عنها
1: استئنافية يا أستاذنا.
2: نعم، وإذا قضى أمرا فإنما. إذا
0: ظرف لما يستقبل من الزمان،
2: وهو اسم مضمن معنى الشرط، فهو خافض لجوابه منصوب بشرطه، وهو عكس إذ.
0: عكس إذ؟
2: نعم، إذ ظرف لما مضى من الزمان. تقول جئتك إذ جاء فلان، ألا تذكر إذ جاء فلان؟ أما إذا فهي اسم لما يستقبل من الزمان ويضمن معنى الشرط. فإذا قضى، قضى
1: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر يا أستاذنا.
2: مضارعه
0: يقضي،
2: وأمره
1: اقضي،
2: واسم فاعله
0: القاضي،
2: واسم مفعوله المقضي، والمصدر القضاء. فإذا قضى أمرا، أمرا
0: مفعول به منصوب،
2: وأين فاعل قضاء؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
2: يعود إلى بديع. فإنما الفاء رابطة

0: للجواب بالشرط. فإنما ماذا نقول عن كلمة إنما؟
1: أداة حصر يا أستاذنا.
0: نعم، أصلها إن، اتصلت بها ما الكافة فهيأتها للدخول على الجمل الفعلية، وأصلها أن تختص بالاسم فتكون في الجمل الاسمية، وإذا كفتها ما هيأتها للدخول على الأفعال.
2: ولكن يا أستاذنا، هل يكون لإن مفعولها في الجمل الفعلية كمفعولها في الجمل الاسمية؟
0: لا، أما هي في الجمل الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، بينما حينما تكون في الجمل الفعلية لا تعمل شيئا. فإنما يقول
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: لخلوه من الناصب والجازم. وأين فاعل يقول؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى بديع. يقول له،
2: له جار ومجرور
0: متعلق بيقول. كن
1: فعل أمر يا أستاذنا مبني على السكون،
0: وفاعله
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
0: فيكون الفاء تفريعية على كن أو سببية. يكون
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: لخلوه من الناصب والجازم، وإنما سكن الفعل هنا للفاصلة لأن الآيات فواصلها على السكون.
2: وأما الفاعل فهو أيضا ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى أمرا في قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والجملة من كن مقول القول، أما يكون فهي مفرعة على كن. والواقع أن هذا تمثيل وليس هناك قول، وإنما هو تمثيل لسرعة الانقياد للأمر. كلمة كن معنى التكوين، أي توجهت الإرادة إلى الشيء فكان مباشرة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم أيها الإخوة والأخوات ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها لنتدبرها هي قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعنا، أيها المستمعون والمستمعات، إن الكلمة هي أداة التواصل الأساسية بين البشر، وهي وسيلة للتعبير عن الفكر والمشاعر والقيم. وقد أولى الإسلام أهمية قصوى للكلمة، فهي تعكس شخصية الإنسان وتعكس أخلاقه وعقيدته. وقد جاءت هذه الآية في قوله: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لتكون دليلا واضحا على وجوب تحري الكلمات الصحيحة والابتعاد عن التعبيرات التي تحمل الاستهانة أو السخرية، وأهمية استخدام الألفاظ التي تعكس الاحترام والجدية في التعامل مع الآخرين. إن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق تذكير المؤمنين بأهمية الالتزام بالكلام الصحيح والابتعاد عن ألفاظ تحوي إساءة أو سخرية أو تحقيرا. فقد كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا، أي خذنا على غير قصد، فحرم الله عليهم ذلك ووجههم إلى القول اللائق: انظرنا، أي انظر إلينا بعين الرحمة والعدل. أيها الأحبة، كلماتنا ولفظنا له أثر عظيم في حياتنا، فقد تكون سببا للخير وقد تكون سببا للشر والفتنة. ومن هنا يعلم المسلم أن الالتزام بالقول الطيب وأن الابتعاد عن الكلام الجارح والتعبير بما يليق بالناس وبأحكام الشريعة من علامات الإيمان والوعي الديني. أيها المستمعون والمستمعات، لقد بين الله في هذه الآية أن المسلم يجب أن يراقب لسانه وأن يكون كلامه صالحا لا يحمل إساءة أو سخرية، بل عليه أن يحترم الآخرين في كلامه، وهذا من علامات الإيمان والوعي الديني. أيها المستمعون والمستمعات، لنأخذ من حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أمثلة رائعة في حسن الكلام، ولنطبق هذه الآية في حياتنا اليومية، بحيث تشمل احترام الزوجة والأبناء بالكلمة الطيبة، واستخدام لغة مهذبة في المدرسة والعمل، وتحري الكلمات المناسبة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطبة الناس بالكلمة اللطيفة والجدية في الدعوة والتعليم. فيا أخ الإسلام، علينا أن نحسن كلامنا، فاللسان أمانة، والكلمة الطيبة ترفع بها الدرجات والكلمة السيئة تهوي بصاحبها إلى الذل أو الضرر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فابتعد عن الاستهزاء، ابتعد عن الكلمات التي تسيء للآخرين، واختر ألفاظا محترمة تحترم نفسك وتحترم الآخرين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياك الله وبياك في برنامجكم بقلب سليم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه دخل على شاب وهو في الموت. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهذا الشاب يحتضر في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ قال الشاب: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن. هذان الحديثان ركز على ثلاث خصال، وهذه الخصال هي خصال القلوب، وهي من أنفع ما يصلح القلوب: الحب لله عز وجل، والرجاء، والخوف. فحب الله عز وجل ورجاءه والخوف منه سبحانه وتعالى لا بد له في الطاعات، في جميع الطاعات. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال سبحانه وتعالى في الرجاء: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه وتعالى في الخوف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل جمع سبحانه وتعالى هذه الأشياء الثلاثة في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالحب أيها المستمع الكريم، حب العبادة مثله مثل الروح في الجسد. كيف يكون الجسد بلا روح؟ جثة هامدة ما ينفع، جثة هامدة ما ينفع. فكذلك المحبة، محبة الله عز وجل هي التي تحرك العبد إلى القيام إلى الطاعة. ما الذي يجعلك في الفجر وفي أوقات الشتاء وكذلك وأوقات البرد وفي أوقات الصيف وأوقات الحر، ما الذي يجعلك تتحمل الوضوء وتتوضأ وتذهب وتصلي إلا حبك لله عز وجل؟ طيب ذاك الذي لا يفعل هذه الأشياء، يسمع الأذان ولا يقوم من فراشه، هذا يدل على أن المحبة لله عز وجل عنده ضعيفة. لكن لو كانت محبته لله قوية ما نام عن الصلاة.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: كذلك المؤمن عندما تأتيه الرشوة فيغلب المحبة الله عز وجل فيرفضها. لماذا؟ لأنه يحب الله ويعظمه أشد حبا وتعظيما من المال، فما يقبل هذه الرشوة. لكن إذا كان إيمانه وحبه لله عز وجل ضعيف فإنه سيقبل هذه الرشوة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ما الذي يدفع بالمؤمن إلى فعل الطاعة إلا محبة الله سبحانه وتعالى؟ كذلك الرجاء، رجاء ما عند الله عز وجل من الفضل ومن النعيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالرجاء هو القائد لفعل الطاعات، وتجد أن الإنسان يجد ويجتهد في فعل ما يقربه إلى المولى سبحانه وتعالى. كذلك الخوف، خوف الله عز وجل يغلبه المؤمن إذا دعته نفسه إلى فعل الحرام. الآن الشبهات والشهوات والمغريات كثيرة، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين منها. عندما تعرض لك فتنة، وهذا يعني برنامج التواصل الاجتماعي، وتظهر لك يعني امرأة وتراسلك وتعرض نفسها بصورها بإغراءاتها، هنا يأتي الخوف من الله عز وجل. إن غلبت واستحضرت الخوف من الله وعقوبة الله عز وجل وما عده سبحانه وتعالى للعصاة من العذاب الأليم، فإن هذا الشعور سيبعدك بإذن الله تعالى عن الوقوع في

0: هذه المعصية العظيمة. أما إن غاب عنك هذا الشعور الخوف من الله عز وجل فإنك والعياذ بالله قد تقع في هذا المحظور العظيم الذي يضر بك في دينك وفي دنياك وفي أخراك. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله عز وجل، أو كما جاء في هذا الأثر. إذن الأمن من مكر الله هذا والعياذ بالله يجرك إلى ما حرم المولى سبحانه وتعالى. أيها المؤمن احرص على هذه الأركان الثلاثة: محبة الله عز وجل فتجرك وتكون قائدة لك إلى فعل الطاعة، وكذلك الرجاء، رجاء المولى سبحانه وتعالى، الرجاء ما عنده من الفضل من النعيم الذي أعده لعباده الصالحين، فأعدته لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك جانب الخوف، فإن هذه الجوانب الثلاثة إذا جعلها المؤمن معه في حياته سيكون بإذن الله تعالى على حياة طيبة مستقيمة في هذه الحياة. كذلك لا أنسى أن أذكرك بشيئين مما تتحرك به القلوب. أولها كثرة ذكر الله عز وجل، علق قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الشيء الثاني انظر إلى نعم الله وإلى آلائه سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن هذه يعني التفكر في آلاء الله عز وجل يحرك قلبك وتعلم أن المنعم سبحانه وتعالى أعطاك عطاء ونعم لا تعد ولا تحصى، يجب عليك أن تعبده وأن تشكره وأن ترجوه وأن تخافه وأن لا تجعل أحدا مع الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا من عباده الصالحين، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 86 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ووقفنا عند الاسم المنصوب شركاءهم، وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن الفعل رأى يتعدى إلى مفعول به واحد، لأن رأى في هذا الموضع بصرية لا علمية، والتي تتعدى إلى مفعولين هي العلمية وهي أخت ظن، ومفعول رأى شركاء، شركاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية رأى الذين أشركوا شركاءهم في محل جر مضاف إليه، فإن إذا من الأسماء لازمة الإضافة ويلزم أن تضاف إلى جملة حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من قال باسمية لما. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هذه الجملة جملة جواب الشرط، فقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا

ندعو من دونك. وقد وقع جواب الشرط جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قالوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ربنا أسلوب نداء، والأصل يا ربنا، فحذفت أداة النداء، وأداة النداء التي تحذف هي يا، فإن حذف أداة النداء من خصوصيات أم الباب، وأم أدوات النداء يا، فالتقدير يا ربنا. رب منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مضاف، وهو مضاف. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وهذه الجملة وهي جملة النداء التي يعدها النحاة جملة فعلية جزء من مقول القول، ومقول القول في محل نصب مفعول به. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذه الجملة من جهة جزء من مقول القول، ومن جهة أخرى فهي واقعة بعد أسلوب النداء، والجملة التي تقع بعد أسلوب النداء جملة ابتدائية، وهذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، أو نقولها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. شركاؤنا، شركاء خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وألف نا محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما الألف من الضمير نا، واللام من الاسم الموصول الذين. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. ويجوز فينا أن يكون كلمتين، فالكلمة الأولى هي الضمير وهو النون، والكلمة الثانية هي الألف التي أتي بها فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، والألف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. الذين اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع صفة لكلمة شركاؤنا، وصلة الموصول كنا ندعو من دونك. والمسألة التي تتعلق بنا والألف الفارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث تكون صورتها عندما يكون النون أو الضمير وهو النون ضمير رفع، لا في هذه الصورة التي بين أيدينا. وصلة الموصول كنا ندعو من دونك. وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كنا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون
لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو نا. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون

فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ندعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالواو. وفاعل الفعل ندعو ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والفعل ندعو يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير كنا ندعوهم من دونك. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، دون اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجار والمجرور من دونك في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المقدر الذي وقع مفعولا به للفعل ندعو. وقد تقدم أن التقدير ندعوهم من دونك، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين من دونك أو كانوا من دونك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية ندعو من دونك في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجملة الفعلية قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك جملة جواب الشرط غير الجازم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. والجملة الاسمية هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك جملة لا محل لها من الإعراب من جهة، لأنها واقعة بعد أسلوب النداء، والجملة التي تقع بعد أسلوب النداء جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. ومن جهة أخرى فإن هذه الجملة جزء من مقول القول، ومقول القول في محل نصب مفعول به. والجملة الشرطية إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الشرطية التي قبلها، والجملة الشرطية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ألقوا الأصل ألقايو، ثم سكنت الياء وبعد تسكينها ناسب أن تقلب ألفا ليكون ذلك مناسبا لفتحة القاف، وعند ذلك التقى ساكنان وهما الألف والواو، فحذف أحدهما تخلصا من التقاء الساكنين فصار الفعل ألقوا. ألقوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الياء المحذوفة المبدلة ألفا تخلصا من التقاء الساكنين، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إليهم جار ومجرور، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وضمت

0: تتميم الجمع تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم، والساكن الثاني هو اللام من كلمة القول، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وحرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا، ألقوا إليهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل ألقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا. فألقوا إليهم القول، القول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إنكم لكاذبون جملة مقول القول التي سنقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد، ومع رحلة أخرى من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفهما. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة

0: المباركة إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ما زال الحديث مستمرا أستاذنا الفاضل عن حسن علاقة المرء بالآخرين، ومما لا شك فيه أن يعتبر حسن التعامل مع الناس تطبيقا عمليا للإقت النبي صلى الله عليه وسلم، وسببا في نيل رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الحديث أستاذنا الفاضل في اللقاء الماضي الحديث عن التواضع والتكبر، وأن من تواضع لله رفعه. نكمل اليوم الحديث أستاذنا الفاضل في الأفعال والأقوال والأعمال التي تعين المرء على أن تحسن علاقته بالآخرين أستاذنا الفاضل.
1: هناك الكثير والكثير مما يعين على تحسين العلاقات.
0: نعم، ونحن نذكر الأهم.
1: نعم. ذكرنا التواضع في اللقاء السابق وعدم التكبر، فقلنا بأن التواضع هو أن يتواضع الإنسان لإخوانه المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فأهل الإيمان وأهل الإسلام كلهم لحمة واحدة، يجب أن يكونوا في مستوى واحد، هذا يتواضع ولا يتكبر. وقلنا بأن التكبر يعني صفة مذمومة، قد يحرم الإنسان من دخول الجنة، بل ولا يرح رائحة الجنة لو كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كثير من الآيات التي تنهى الإنسان عن التكبر، وأن التكبر من صفات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مهما طال ومهما يعني ذهب ومهما أتى، فإنه يعني لو تكبر ما
0: ضعيف.
1: تكبر يبقى ضعيف. نعم. أمام الله سبحانه وتعالى.
0: والله سبحانه وتعالى يقول أستاذنا الفاضل: وما بكم من نعمة فمن الله.
1: كل النعم التي يعني يسديها ربنا جل وعلا على الإنسان إنما هي من قبل الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يتفضل على عباده، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالآخرة هي أفضل درجات
0: وأكبر
1: درجات للمتواضعين. الذين لا يتكبرون في هذه الأرض، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني يصرف هذه الآيات العظيمة عن الذين يتكبرون في الأرض، قال: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض. فالتكبر ليس من صفات المؤمن. وقلنا بأن الإنسان لا يثمن، المؤمن لا يثمن، يعني لا يضع لنفسه ثمن ولا يتعالى، وإنما لابد أن يدرك بأن الله سبحانه وتعالى أوجده في هذه الحياة الدنيا لمقصد معروف ومقصد معلوم، وعمره محدود لا يسعفه إلى أن يتكبر وأن يتعاظم وأن لا يتواضع، بل عليه أن يتواضع إذا علم بأنه نهايته الموت. فالموت يعني قالوا علاج التكبر أن يتذكر الإنسان دائما بأنه في يوم من الأيام سيفارق هذه الحياة، أن يكثر من ذكر الموت، أن يتذكر الموت دوما ودائما،
0: أن يفارق الشيء الذي يتكبر لأجله الإنسان.
1: نعم.
0: المال وغيره.
1: نعم. الإنسان حتى لو تكبر بماذا يتكبر؟ بالمال. قالوا: لقد جئتمونا فرادا
0: كما خلقناكم
1: أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الإنسان مخول بهذا المال، ومخول يعني بما يمتلكه في هذه الحياة الدنيا، ولا يتكبر بأنه وجيه وأنه أعطي ما أعطي من الوجاهة. كل الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس، هذا يبتليه بالمال، وهذا يبتليه بالجاه، وهذا يبتليه، فهذه أشياء يبتلى بها الإنسان ولا يغتر بها. حتى الوقت وحتى الصحة وحتى كل شيء، كل ذلك إنما يجب على الإنسان أن يعرف بأن هو يتقلب في ابتلاء الله سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل ما في هذه الحياة الدنيا إنما هو لابد أن يتفكر الإنسان بأنه ما أعطي إلا ليختبر، يعني هذه دار اختبار ودار ابتلاء.

0: إلى حتى يعرف هذا الإنسان كيف يتصرف بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أيضا يعرف أنني أعطيت فلان نعمة، كيف يحافظ على هذه
1: كيف
0: النعمة،
1: يشكر هذه النعمة،
0: كيف يشكر هذه النعمة، لا يتكبر، لا يقول أنا معي المال وأنا معي الجاه وأنا معي المنصب، لا، لا يتكبر ولا يتعاظم، بل عليه أن يتواضع.
1: بالعكس من ذلك أستاذنا الفاضل، أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني يوسع على عبد ما ويوسع عليه مثلا في الرزق، هذا فتح له باب كبير لأن يتصدق، لأن يزكي، لأن يتبرع لهذا ولهذا، يكسب محبة الناس ويفتح له باب الأجر والثواب عظيم يعني.
0: نعم، هو جانب من جانب الابتلاء، إذا أعطاك الله شيء إنما هو ابتلاء ليعرف ربنا سبحانه وتعالى كيف تتصرف بهذا المال، هل تمنع أم تنفق.
1: هو مال الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: الإنسان مؤتمن على هذا
0: نعم،
1: المال،
0: مخول فقط في
1: نعم،
0: على هذا المال، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
1: من المؤكد أستاذنا الفاضل أن الكلام في هذا الجانب يحتاج إلى حوار كبير، ونحن نتكلم مثلا عن التكبر وعن حسن الخلق وعن حسن التعامل مع الآخرين، لكن أدركنا الوقت كما هي العادة أستاذنا الفاضل.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا.

11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. والجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة السفير علي بن سعيد بن عمر الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب إفريقيا خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية أنغولا له في القصر الرئاسي بالعاصمة لواندا. وقد نقل السفير خلال المقابلة تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية أنغولا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا السفير نقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني دوام التقدم والرخاء، مشيدا بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام العالمي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن أصوات الانفجارات هي نتيجة الاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة سيريك في جنوب إيران. يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدات ومناطق عدة، نتج عنها مقتل 7 أشخاص في مدينة صور. كما أصدرت القوات الإسرائيلية إنذارات لإخلاء مدينة و8 قرى. في المقابل أعلن حزب الله عن شن 4 هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، موضحا أن الهجمات أوقعت إصابات في الجنود الإسرائيليين. أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية مع استمرار الحرب وتداعياتها على السكان. وأوضحت المنظمة الدولية أن النداء الجديد يهدف إلى توفير أكثر من 330 مليون دولار إضافية لتقديم المساعدات الإنسانية لملايين المتضررين، محذرة من أن تداعيات الأزمة الراهنة تدفع بمزيد من الأسر نحو انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر أغسطس المقبل. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع سكان لبنان قد يواجهون مستويات حرجة خلال الأشهر المقبلة. في غضون ذلك رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار المعلنة في واشنطن دون أسس واضحة، في مقدمتها التزام إسرائيل بالانسحاب الشامل من لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية يستمر القصف الإسرائيلي المتواصل الذي طال قرى ونسف مربعات سكنية بأكملها في بعض مناطق قطاع غزة.
رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة نظيره الأوكراني فلاديمير زلينسكي لعقد اجتماع مباشر وجها لوجه، مشيرا إلى أن هذا اللقاء لن يكون مجديا قبل إبرام اتفاق سلام نهائي. وجدد بوتين التأكيد على أن الحرب ستستمر حتى تحقيق روسيا لأهدافها. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء سريان وقف محلي لإطلاق النار قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بهدف إتاحة أعمال الصيانة على أحد خطوط الطاقة الرئيسية. وأوضحت الوكالة أن فنيين من الجانب سيباشرون خلال الأيام المقبلة تحت إشراف الخبراء الدوليين إصلاح الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية التي لحقت بخط الطاقة دامبوريفسكا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إزالة الإلغام من المنطقة. وأضافت الوكالة الدولية أن المحطة الأكبر في أوروبا تعتمد حاليا على خط طاقة واحد لتأمين الكهرباء اللازمة لتبريد مفاعلاتها الستة المغلقة احترازيا، وهو ما يجعلها عرضة للمخاطر في حال انقطاع التيار. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بمساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي، متجاهلا اعتراضات قادة الحزب الجمهوري الذين حذروا من أن مشروع القانون سيقوض مفاوضات تهدف لتحقيق نتيجة مشابهة لكن بشكل أقوى. ويسعى مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك جيوري ميكس لتعزيز الدعم الأمريكي الأوكراني بتقديم ما يزيد على مليار دولار أمريكي في شكل مساعدات أمنية ودعم لأعمال إعادة الإعمار، مع إتاحة 8 مليارات أخرى للدفاع الأوكراني على شكل قروض. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق خطة للاستجابة تمتد لستة أشهر بقيمة 518 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس إيبولا. وأكد تيدروس أدنهم المدير العام للمنظمة أن احتواء المرض لا يزال ممكنا. وأوضح المدير العام للمنظمة أن الخطة التي تنفذ بالتعاون مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تستند إلى الخبرات المكتسبة من مواجهة موجات التفشي السابقة وحالات الطوارئ الصحية الماضية. وشدد المدير العام على أن النجاح في احتواء الفيروس يتطلب التزاما سياسيا قويا وتمويلا مستداما، إلى جانب تعزيز الثقة وإشراك المجتمعات المحلية في جهود الاستجابة. قالت الأمم المتحدة إن السيناريوهات التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى الجوع الحاد بدأت تتحول إلى حقيقة. وفي تصريح لوكالة فرانس بريس أوضح مدير قسم تحليل الغذاء والتغذية في برنامج الأغذية العالمية أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح. وتوقعت الأمم المتحدة أن يصبح نحو 2.5 مليون شخص إضافي غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى نحو 400 مليون شخص حسب الإحصائيات الأممية. ختام النشرة تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. والجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان.
نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم

0: لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

إليك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وضل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟ أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر. وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد، فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فعلما، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق. هذا الحديث حول نواقض الصلاة، وبالأخص العوارض القلبية. وعرفت من الناظم ذكر من العوارض القلبية ستة أشياء، ما كذاك؟ ذكرنا العارض الأول الذي هو انتقال النية عن أصلها، والعارض الثاني الذي هو انشغال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها، زين؟ والثالث هو الارتداد. ذكرناه أيضا سابق في الدروس الماضية. من الآن كم مناقشة حول هذا الموضوع، حول العارض الثالث، مناقشة في الدروس الماضية. هل أنتم تصورتم ذلك ولا لا؟ زين. طيب، من يكم يقرأ الأبيات؟ كذاك من عن دينه.
4: نعم شيخ، تفضل. كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر. وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد، فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فعلما، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق.
1: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. طيب، نسألكم بس عن معاني الأبيات أولا، وبعد ذلك نسألكم عن المسائل التي ذكرناها معكم. معنى الأبيات قبل: كذاك من عن دينه يرتد. ما معنى كذاك؟
4: نعم
1: مروان،
5: أي أن كذاك من نواقض الصلاة الارتداد عن الدين.
1: ارتداد.
5: نعم.
1: هما الارتداد.
5: الارتداد هو الخروج عن التوحيد للكفر بقول أو عمل أو اعتقاد.
1: نعم. طيب من ينقض الصلاة؟
5: نعم ينقض الصلاة.
1: وإذا كان يصلي وارتد؟
5: نعم
1: تفسد صلاته؟
5: تفسد صلاته.
1: تفسد صلاة. ما هو الدليل؟
5: الدليل حديث النبي صلى الله عليه
1: قبل
5: وسلم.
1: قبل آية قرآنية شيء آية؟
5: نعم شيء آية نعم.
1: قبل كل شيء أن على كل حال أن الأعمال
5: الإسلام
1: من شروطها من شروط صحتها إيش؟
5: الإسلام.
1: يعني الإسلام شرط لصحة الأعمال. أما إذا ماشي إسلام كيف صح الأعمال ما كذا؟
5: نعم.
1: طيب هل تذكر دليل آية قرآنية؟
5: نعم.
1: نعم.
5: قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
1: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله تعالى فمن يكفر
4: فقد حبط عمله.
1: فقد حبط عمله. وهو في الآخرة
5: من الخاسرين.
1: حديث.
5: نعم.
1: عمر.
4: نعم.
1: نعم.
4: قوله رسول صلى الله عليه وسلم من أشرك ساعة حبط عمله فإن تاب جدد له العمل.
1: نعم. من أشرك ساعة حبط عمله فإن تاب جدد له العمل. طيب أحسنت. كذلك حكم راجع عن دينه. عن أي دين؟ أي دين؟
4: الإسلام.
1: أحسنت شكرا. إيش معنى قوله وآخذ بالشك عن يقينه؟ هذا جواب إبراهيم.
6: نعم.
1: وآخذ بالشك عن يقينه ما إيش معنى؟
6: أي إذا كان مسلما ثم شك في وجود الله تعالى.
1: نعم.
6: أو في شيء من كلامه.
1: نعم.
6: أو في تصديق نبي من أنبيائه.
1: نعم.
6: أو في قبول شيء من كتبه فإن الشاك في شيء من ذلك مشرك.
1: نعم أحسنت. سمعتم؟
5: نعم.
1: هم أنا شك. زين كذلك حكم راجع عن دينه وآخذ بالشك عن يقينه.
5: نعم.
1: وآخذ بالشك عن يقينه إيش قال بعد ذلك عمار مع البيت هذا؟ لأن هذا
4: ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر.
1: لأن هذا ناقض للطهر. قوله هذا يشير أي شيء؟
4: الشك.
1: يشير أي شيء؟
4: ارتداد.
1: الارتداد. وكذلك الشك مدام شك حكم الشرك كذلك أيضا لأن هذا ناقض للطهر. ما كذلك؟ ناقض للطهر. يعني أي طهر كان غسل الجنابة؟ الوضوء. إذا كان متوضئا وأشرك ارتد انتقض ولا لا؟
5: انتقض.
1: سيتحفظ أثر في هذا الموضوع والشرك ناقض له
4: إذا طرى
6: خلف في المعاصي
1: انتقض بذلك. لو مثلا كان على وضوء ثم ارتد بعد ساعة رجع الإسلام هل يصلي بذلك الوضوء؟
5: لا.
1: نعم. لم يكن هناك حدث إلا إيش؟ إلى الارتداد. يجزي الوضوء ولا ما يجزي؟
5: لا يجزي.
1: لا بتوضى ما رفع ما كذاك؟
5: نعم.
1: زين. وقاطع أيضا خصال الأجل أي عمل يعمله لك الحال مشروط فيه صحة الإسلام يعتبر غير صحيح ما كذاك؟ وغير ما يقول عليه أليس كذلك؟ زين طيب زين إيش البيت الذي بعده مروان؟
5: نعم. وإن يكون في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد فلا عليه بدل لنسلما لكن عليه أن يحج فعلما.
1: نعم. زين لأنه قصرت النفقة أكمل
4: من الإيمان.
1: نعم.
4: تلزمه كسائر الأركان.
1: نعم.
4: وليس يكزيه إذا ما أدى لحقه من قبل أن يرتد.
1: زين أحسن لأن ذاك الحق
4: ركن السابق.
1: نعم.
4: وذا الأخير ركن.
1: أكمل
4: وذا الأخير ركن هذا اللاحق.
1: شكرا أحسنت. طيب يعني هذا الأبي يتحدث عن أي شيء؟ إذا ارتد. زين ومضى عليه وقت.
5: نعم.
1: لم يصلي لم يصم نسوى هل عليه أن يقوي أن يأتي بتلك الأعمال التي تركها في حال ارتداده ولا لا؟ وكذلك وإن يكون في حال ارتداده مضى عليه الوقت وقت إيش؟ وقت الصلاة بالعناد في حال ارتداده هل عليه بدل أن يبدأ تلك الأعمال التي تركها في حال ارتداده ولا ما عليه؟ ليش ذكر؟ نريد ما ذكره الناظم بس في الأبيات فقط.
4: نعم. فلا عليه بدل إن أسلم.
1: إيش معناه؟
4: يعني ليس عليه.
1: ما عليه. يعني ما عليه شيء؟
4: لا نعم.
1: طيب ايش عليه غير
4: استثناء
1: من ذلك
4: الحج؟
1: الحج ولو كان حج ولو حج قبل ارتداده.
4: نعم.
1: نعم. ولو تم الحج قبل ارتداده.
4: نعم.
1: ما يجزيه؟
4: لا يجزيه.
1: لا لأي شيء.
4: لأن ذاك ركن سابق.
1: ركن الإسلام السابق.
4: نعم.
1: وهذا إسلام جديد. ها؟
4: نعم.
1: والإسلام لابد من
4: يبنى
1: على كم؟
4: على خمسة.
1: خمسة أركان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما كذا؟
4: نعم.
1: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. لابد من حج. علل الناظم ايش قال؟ قال لأن ذاك وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد. لماذا؟
4: لأن
1: ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق. طيب عدنا الآن نسألكم، هل من قائل بأن عليه بأن يأتي بتلك الأعمال التي تركها في حال ارتداده؟ السؤال

0: نوم لم يذكرهن، لكن أسألكم هل من قائل بأن عليه أن يأتي عليه أن يعيد تلك الأعمال، عليه قضاء تلك الأعمال التي تركها في حال ارتداده، عليه يقضي الصلاة ويقضي الصوم ولا ما عليه؟
1: نعم.
0: إذا مر عليه رمضان مثلا ومر عليه مثلا صلوات متعددة، عليه قضاؤها ولا ما عليه؟ هل
1: نعم.
0: من قائل بأن عليه؟
1: نعم.
0: النووي هنا قال ما عليه، ما كذاك؟
2: نعم.
0: ما كذاك قال؟
1: نعم.
0: أنا أسأل هل من قائل بأن عليه؟
1: نعم قال.
0: نعم.
1: قيل عليه نعم. أن يعيد.
0: قيل عليه
1: أن يعيد.
0: نعم.
1: تلك الأعمال.
0: نعم. عليه.
1: نعم.
0: طيب. زين. حيث في المسألة قولان كذا؟
1: نعم.
0: بقي ماذا؟ بقي الصلاة، وقت الصلاة إذا ارتد في بعد أن دخل وقت الصلاة. هذا على سؤال آخر. سؤال آخر. إذا ارتد بعد أن دخل وقت الصلاة ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، هل عليه أن يعيد تلك الصلاة؟
2: نعم.
0: التي ارتد في وقتها.
2: نعم شيخ.
0: قبل أن يؤديها. هات لقمان.
3: خلاف. قيل عليه الإعادة مطلقة.
0: مطلقة. نعم.
3: وقيل ليس عليه الإعادة إلا إذا مضى من الوقت ما
0: مقدار ما تؤدى فيه تلك الصلاة.
3: نعم.
0: أحسن، شكرا. عليهنا ليش؟ لأن لك حالين، دخل وقت الصلاة هو مخاطب بأدائها في ذلك الوقت، ليس كذلك؟ ولم يأتي بها، فعليه عادتها. والقول الثاني إيش؟ ليس عليه أن يأتي به إلا إذا مضى من وقت مقدار ما تؤدى فيه تلك الصلاة، ما كذلك؟ طيب. زين، في هذه المسألة أيضا هناك من غير المشرك ثلاثة أشخاص ليس عليهم قضاء إلا إذا حصل مانع بعد دخول وقت الصلاة، من هؤلاء المشرك المرتد بكذا؟
1: نعم.
0: والثاني من؟
1: نعم.
0: حائر. والثالث؟
1: المجنون.
0: حسن. والرابع؟
1: مغمى
0: عليه. هيكون أربعة. شيء تحفظ أبيات في هذا الموضوع؟
2: نعم. نعم.
0: طب والمرام.
4: وما على المجنون قط بدل، ولو أفاق ثم صار يعقل، إلا صلاة قلنا فيها بعدما دخول وقتها عليه احتكما، فإنه يبدلها إن عقلا، كذاك حال البرء أيضا جعلا، كذلك الحائض مهما عنا بعد دخول الوقت تبدلنا، إذ سبب الوجوب قد تحقق، وهو دخول الوقت حين حقق.
0: أحسن، شكرا. طيب، سؤال آخر. المرتد إذا رجع إلى الإسلام هل يخاطب بإعادة الأعمال التي أتى بها قبل ارتداده؟ الأعمال التي أتى بها قبل ارتداده، كان مسلماً ما كذلك؟ كان يصلي ويصوم ويأتي بالأعمال.
3: نعم شيخ.
0: لكن ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يخاطب بإعادة تلك الأعمال ولا ما يخاطب بها؟
3: نعم شيخ.
0: فضل أقنان
3: في خلاف.
0: كم قول حوالي؟
3: ثلاثة أقوال.
0: نعم.
3: قيل ليس عليه إعادة. نعم. وقيل عليه الإعادة.
0: وقيل عليه الإعادة.
3: وقيل ليس عليه الإعادة إلا الحج.
0: إلا الحج. أحسن شكرا. طيب، القائلون بالإعادة، القائلون بالإعادة إيش دليلهم؟ عموم قوله تعالى لئن أشركت
2: ليحبطن عملك.
0: يعني بطل الأعمال تلك، بطلت كلها، فلئن بطلت يخاطب بإعادتها، ما كذلك؟ إيش الذي يبطلها؟
1: الشرك.
0: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآية الثانية زين إيش؟ فمن فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني هاتين الآيتين هي دليل على إيش؟ على أن عمله قد بطل. إيش الذي أبطل عمله؟ الشرك.
1: الشرك.
0: يقول عليه الإعادة، ما كذلك؟ إيش دليل القائلين بأن ما عليه إعادة؟
3: نعم شيخ.
0: نعم.
3: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
0: يغفر لهم ما قد سلف. طيب، هذا ممكن يقال في المشرك، ما كان مسلما، كان مشرك ثم أسلم. لكن دليل أوضح من هذا. نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: الآية.
0: نعم.
1: ومن يرتد منكم عن دينه

0: يموت وهو كافر فأولئك.
1: وهو كافر. الإحباطنا مشروط بإيش؟ بالموت. أما إذا رجع إلى الإسلام لكل حال، من رجع إلى الإسلام ما يقال قال إن الإحباط مشروط بالموت. فإذا رجع إلى الإسلام رجع عليه عمله، فإن تاب جدد له العمل، فإن تاب جدد له العمل. لذلك حينئذ الآية هذه مخصصة لعموم الآيتين، مثلك. طيب، فهنا أيضا سؤال آخر، هل يعطى ثواب تلك الأعمال التي أداها التي أتى بها قبل ارتداده، هل يثاب عليها ولا مثلا؟
0: نعم شيخ.
1: نعم نعم
0: نعم شيخ.
1: تفضل.
0: نعم
2: نعم
1: تفضل. عمار
2: قيل يثاب عليها.
1: يثاب عليها. نعم.
2: وقيل لا يثاب عليها.
1: لا يثاب عليها. نعم أحسنت. القائلون بأنه يثاب عليها، بأنه لا يثاب عليها، يحتاج بالآيتين أيضا بالإحباط، ما كذاك؟ بطل عمله، نعم بطل، ليس له ثواب، ما كذاك؟ والقائلون بأنه يثاب عليها قول الإحباط مشروط بإيش؟
3: بالموت.
1: بالموت على الكفر. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا لم يمت على كفره، إنما تاب رجع، ما كذاك؟ طيب زين، نذكر مسألة ما أعطيناكم إياها سابقا. يسأل السائل يقول من كان مسلما زين وبعد ذلك ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يثاب على أعماله التي أتى بها قبل ارتداده، وهل يطالب بإعادتها؟ هل يطالب بإعادتها وهل له ثوابها أم لا؟ هل السؤال واضح ولا ما واضح؟
0: واضح.
1: من منكم يأتي بالسؤال؟
0: نعم نعم. إذا ارتد شخص ثم رجع إلى الإسلام،
1: نعم،
0: هل عليه أن يعيد الأعمال التي أتى بها في حال إسلامه؟ هل نعم. يعطى ثوابها؟
1: هل يعطى ثوابها؟ طيب أحسن، شكرا. ما الجواب؟
0: نعم
2: نعم نعم.
1: أنت
2: لوي.
1: أنت
2: نعم. عمار.
3: نعم.
0: لقمان.
1: فوال لقمان.
4: في المسألة أربعة أقوال.
1: كم؟
4: أربعة أقوال.
1: ما شاء الله، أربعة أقوال.
4: نعم.
1: نعم. مو القول الأول.
4: الإحباط مشروط بالموت.
1: نعم.
4: فإذا أسلم قبل الموت جدد له العمل. نعم. أي أعطي ثوابه.
1: نعم.
4: ولا يعيد شيء.
1: ولا يطالب بإعادة، ما عليه إعادة شيء.
4: نعم.
1: أحسنت. زين، القول الثاني.
4: والقول الثاني الإحباط مشروط بالموت.
1: نعم.
4: فإذا رجع قبل الموت جدد له العمل وأعطي ثوابه ولا يعيد شيء
1: ولا يطالب
4: بإعادة شيء إلا الحج.
1: إلا الحج. زين، ارفع صوتك شوية. إلا الحج. زين، طيب أحسنت. لا بأس، يأتي القول الثالث. من يأتي القول الثالث؟
2: نعم.
1: تفضل عمار.
2: القول الثالث.
1: نعم.
2: أن يحبط عمله كله سابقا، أي لا يثاب، أي لا يثاب على عمله ولا يطالب.
1: القول الثالث بطل عمله.
2: نعم.
1: بطل عمله.
2: نعم.
1: ولا يثاب عليه.
2: نعم.
1: يطالب.
2: يطالب بالإعادة.
1: يطالب بالإعادة. أحسن، شكرا.
2: مخالف للقول الأول.
1: ود القول الأول. زين أحسن. القول الرابع. تفضل رايي. نعم.
3: حبط عمله أي لا يجد ثوابه ولا يطالب بالإعادة إلا الحج.
1: نعم. شو معنى حبط عمله؟ بطل.
3: نعم بطل.
1: بطل عمله ولا يثاب عليه.
3: نعم.
1: وكذا وهل يطالب بالإعادة؟ لا يطالب بالإعادة إلا الحج. طيب حين سؤال، ما الفرق بين القول الثاني والقول الأول؟
2: نعم نعم.
1: فولا
2: أنه استثنى الحج.
1: هي استثنى الحج، فأي القولين؟
2: في القول الثاني.
1: أحسن، شكرا. والقول الثالث يعني مغاير القول الأول، ما كذا شيء؟ ضد القول الأول، لأن هذا قال مثلا يعني الإحباط مشروط بالموت، ما كذا؟
2: نعم.
1: فإذا رجع جدد له العمل، أي أعطي ثوابه ولا يطالب بالإعادة. والقول الثالث إيش؟
2: لا يجد ثواب
1: عمله، بطل عمله ولا يجد ثوابه ويطالب بالإعادة. ما كذا شيء؟ الإمام

0: رحمة الله عليه صحح أي الأقوال الأربعة. نعم،
1: القول الثاني،
0: القول الثاني لأنه إيش؟
1: الإحباط،
0: لأن الإحباط مشروط
1: بالموت،
0: فإذا رجع
1: قدر له العمل،
0: نعم
1: أي أعطي ثوابه، ولا يطالب بإعادة شيء إلا الحج.
0: إلا الحج، وذكر هنا في الأبيات، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: فلا عليه بدل يسلم، لكن عليه أن يحج فعلمه، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق. عرفتم هذا ما كذاك؟ طيب، الوقت انتهى، نكمل المناقشة في الدرس الآتي إن شاء الله، وعد نشرع في العارض الرابع وهو
3: زوال العقل.
0: زوال العقل، شكرا، بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا وآثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم أيها الإخوة والأخوات ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها لنتدبرها هي قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعنا، أيها المستمعون والمستمعات، إن الكلمة هي أداة التواصل الأساسية بين البشر، وهي وسيلة للتعبير عن الفكر والمشاعر والقيم. وقد أولى الإسلام أهمية قصوى للكلمة، فهي تعكس شخصية الإنسان وتعكس أخلاقه وعقيدته. وقد جاءت هذه الآية في قوله: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لتكون دليلا واضحا على وجوب تحري الكلمات الصحيحة والابتعاد عن التعبيرات التي تحمل الاستهانة أو السخرية، وأهمية استخدام الألفاظ التي تعكس الاحترام والجدية في التعامل مع الآخرين. إن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق تذكير المؤمنين

0: صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا، أي خذنا على غير قصد، فحرم الله عليهم ذلك ووجههم إلى القول اللائق انظرنا، أي انظر إلينا بعين الرحمة والعدل. أيها الأحبة، كلماتنا ولفظنا له أثر عظيم في حياتنا، فقد تكون سبباً للخير وقد تكون سبباً للشر والفتنة. ومن هنا يعلم المسلم أن الالتزام بالقول الطيب وأن الابتعاد عن الكلام الجارح والتعبير بما يليق بالناس وبأحكام الشريعة من علامات الإيمان والوعي الديني. أيها المستمعون والمستمعات، لقد بين الله في هذه الآية أن المسلم يجب أن يراقب لسانه وأن يكون كلامه صالحا لا يحمل إساءة أو سخرية، بل عليه أن يحترم الآخرين في كلامه، وهذا من علامات الإيمان والوعي الديني. أيها المستمعون والمستمعات، لنأخذ من حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أمثلة رائعة في حسن الكلام، ولنطبق هذه الآية في حياتنا اليومية، بحيث تشمل احترام الزوجة والأبناء بالكلمة الطيبة، واستخدام لغة مهذبة في المدرسة والعمل، وتحري الكلمات المناسبة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطبة الناس بالكلمة اللطيفة والجدية في الدعوة والتعليم. فيا أخ الإسلام، علينا أن نحسن كلامنا، فاللسان أمانة، والكلمة الطيبة ترفع بها الدرجات، والكلمة السيئة تهوي بصاحبها إلى الذل أو الضرر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فابتعد عن الاستهزاء، ابتعد عن الكلمات التي تسيء للآخرين، واختر ألفاظا محترمة تحترم نفسك وتحترم الآخرين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، القرآن وقود النفوس المؤمنة. إن

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم منزل الكتاب المبين، بشرى للمؤمنين وهدى للسالكين ووقودا للسائرين ورحمة للمحسنين. حوى البراهين القواطع والشواهد اللوامع. قد تعاني النفس البشرية جفافا روحيا وتشتتا ذهنيا وهي تعايش زحام هذه الحياة وأمواج

0: فتنتها المتلاطمة، فتبحث عما تتشبث به ويمنحها قوة وطاقة ووقودا يجعلها على ثبات في مواصلة المسير بسكينة وطمأنينة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقرآن، إنه وقود النفوس المؤمنة.
1: وقود النفوس المؤمنة
0: كتاب عظيم، منهاج ومحرك جوهري، يبث في الروح عزيمتها ويهب القلب صموده ويغمر الوجدان بالراحة والأمان. وحياة هذه النفوس المؤمنة مع القرآن تتعدى التلاوة المجردة والقراءة التعبدية، لتكون عملية استمداد متواصلة واستقاء دائم، تجعلها تسمو فوق سفاسف الأمور وتتجاوز لأواء الدروب، وتمضي بشحناتها الإيمانية وطاقتها القرآنية لتحقق خير غاياتها وأسمى مقاصدها. وقود النفوس المؤمنة،
1: وقود النفوس المؤمنة،
0: نور يبدد ظلمات حيرتها، وفيض يغسل أدرانها، ويعيد للروح نضارة يقينها ويطهرها من شوائبها، مصدر حيوي ومعين رباني لإمداد النفوس وتثبيت القلوب ومنح الهدوء النفسي. إنه مرجعية متكاملة بتشريعات وضاءة وقوة محفزة للأرواح، ومن تجليات آياته المباركة أنها تعيد ترتيب أولويات متدبرها وتمنحه صمودا لا تزعزعه الأزمات، وهو بوصلته يوجه طاقاته نحو المعالي، محولا ما قد يعتريه من عجز إلى عزيمة، وما قد يطرأ من يأس إلى رجاء موصول بالعزيز الكريم سبحانه. وهو شفاء الصدور، ترياقها الذي يعالج آفاتها ويملأ فراغها ويحيي ضميرها. إن من جعل القرآن وقوده المتجدد بصحبته وتدبره وتخلقه منح هبات ربانية ليرى الوجود بعين بصيرته، ويواجه التحديات بروحه المتصلة بخالقه. هنا ذكر لأرواحي، وقود علا لطماحي، لإنجاء وإنجاحي، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، المورد الدفاق والنور السرمدي والظهير الأبدي.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقتكم الجديدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. في حلقتنا الماضية تحدثنا عن أهمية الوقت وبركته، وأنه أنفس الموجودات وأغلاها على الإطلاق، ولكن دعونا اليوم نحلق بأرواحنا نحو أعظم نموذج عرفه التاريخ في إدارة الزمن وصناعة الإنجاز، نحو قدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل معي رعاك الله هذه الحقيقة المذهلة. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 عاما، وتوفي وعمره 63 سنة، أي أن مدة رسالته كانت 23 سنة فقط. في 23 سنة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو عقائد الشرك الراسخة، ويؤسس دولة مترامية الأطراف، ويبني جيشا، ويصنع دستورا للحياة، ويخرج جيلا من الصحابة قاد العالم. كيف صنع كل هذا الإنجاز البشري والحضاري الضخم في سنوات قليلة؟ السر يا إخوتي، بعد توفيق الله كان في هندسة الوقت، لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة مهدرة أو ارتجالية، كان يومه مقسما بتوازن دقيق، جزء لربه في العبادة وقيام الليل، وجزء لأهله وبيته، وجزء لنفسه، وجزء لأمته، يستقبل فيه الوفود، ويعلم الجاهل، ويخطط لشؤون الدولة، ويتفقد الأسواق. لم يعرف الفراغ المميت، ولم يؤجل

0: دولتنا الحديثة، إننا نسابق الزمن من خلال رؤية عمان لنضع وطننا في مصاف الدول المتقدمة. وكما بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته ببناء الإنسان أولا، تؤكد رؤيتنا الطموحة أن محور الإنسان والمجتمع هو الأساس، فالأمم لا تبنى إلا بأبنائها والقدرات الوطنية، ولا يمكن أن نرتقي بالمنظومة الاقتصادية من دون تطوير الإنسان العماني الابتكاري. أيها الشاب العماني، لقد حان الوقت لنترك مقاعد المتفرجين ونكف عن إهدار الساعات الطوال خلف شاشات الهواتف بلا هدف. إن دولتك تهيئ لك اليوم ميادين حقيقية لتستثمر وقتك فيها، لتكون أنت المحرك الاستراتيجي لهذا الوطن. انظر حولك، لقد بات مركز الشباب الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 38 على 226 ثروة وطنية متجددة تفتح أبوابها لابتكاراتك. فبناء الدولة في عصرنا الحاضر يتطلب عقولا تستثمر الساعات في مختبرات البحث العلمي والابتكار. كما يؤكد المختصون اليوم، نحن نستثمر البحث والابتكار لتعزيز تنافسية شراكاتنا العمانية عالميا. أيها الشاب العماني، بدلا من أن يمضي يومك في الفراغ، شارك في المنصات والمراكز الشبابية والملتقيات التي تنمي لديك تلك الأفكار وتلك الابتكارات حتى تقود وطنك إلى القمة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم أمة سادت الدنيا في 23 سنة فقط. فاسأل نفسك اليوم وأنت في مقتبل العمر، ماذا سأصنع أنا في 23 سنة القادمة من حياتي؟ هل سأكون رقما عاديا يمر بلا أثر؟ أم سأكون شريكا في نهضة عمان المتجددة بمشروعي، بابتكاري، بعلمي الذي ينفع الناس؟ القرار بيدك أنت، ورأس مالك هو اليوم الذي تعيشه فلا تضيع. بهذا مستمعين الأفاضل، نكون قد طوينا صفحات محورنا الأول من فلسفة الوقت، وفي حلقتنا القادمة بإذن الله سنفتح بابا نورانيا عظيما في محورنا الثاني، لنتحدث عن القرآن والوقت، علاقة الروح بالجسد، كيف يكون كتاب الله هو أعظم استثمار لعقولنا وأوقاتنا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 86 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. ووقفنا عند الاسم المنصوب شركاءهم، وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن الفعل رأى يتعدى إلى مفعول به واحد، لأن رأى في هذا الموضع بصرية لا علمية، والتي تتعدى إلى مفعولين هي العلمية وهي أخت ظن. ومفعول رأى شركاء، شركاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية أرأى الذين أشركوا شركاءهم في محل جر مضاف إليه، فإن إذا من الأسماء لازمة الإضافة، ويلزم أن تضاف إلى جملة حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من قال باسمية لما. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذه الجملة جملة جواب الشرط، فقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وقد وقع جواب الشرط جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قالوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ربنا أسلوب نداء، والأصل يا ربنا، فحذفت أداة النداء، وأداة النداء التي تحذف هي يا، فإن حذف أداة النداء من خصوصيات أم الباب، وأم أدوات النداء يا، فالتقدير يا ربنا. رب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مضاف، وهو مضاف. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وهذه الجملة وهي جملة النداء التي يعدها النحاة جملة فعلية جزء من مقول القول،

ومقول القول في محل نصب مفعول به. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذه الجملة من جهة جزء من مقول القول، ومن جهة أخرى فهي واقعة بعد أسلوب النداء، والجملة التي تقع بعد أسلوب النداء جملة ابتدائية، وهذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، أو نقولها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. شركاؤنا، شركاء خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وألف نا محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الألف من الضمير نا واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. ويجوز فينا أن يكون كلمتين، فالكلمة الأولى هي الضمير وهو النون، والكلمة الثانية هي الألف التي أتي بها فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، والألف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. الذين اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع صفة لكلمة شركاؤنا، وصلة الموصول كنا ندعو من دونك. والمسألة التي تتعلق بنا والألف الفارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث تكون صورتها عندما يكون النون أو الضمير وهو النون ضمير رفع، لا في هذه الصورة التي بين أيدينا. وصلة الموصول كنا ندعو من دونك، وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كنا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو نا. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان ندعو من دونك، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ندعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالواو. وفاعل الفعل ندعو ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والفعل ندعو يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير كنا ندعوهم من دونك. من حرف جر مبني على السكون.

0: السكون لا محل له من الإعراب، دون اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور من دونك في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المقدر الذي وقع مفعولا به للفعل ندعو. وقد تقدم أن التقدير ندعوهم من دونك، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين من دونك أو كانوا من دونك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية ندعو من دونك في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجملة الفعلية قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك جملة جواب الشرط غير الجازم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. والجملة الاسمية هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك جملة لا محل لها من الإعراب من جهة، لأنها واقعة بعد أسلوب النداء، والجملة التي تقع بعد أسلوب النداء جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. ومن جهة أخرى فإن هذه الجملة جزء من مقول القول، ومقول القول في محل نصب مفعول به. والجملة الشرطية إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الشرطية التي قبلها، والجملة الشرطية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ألقوا الأصل ألقايو، ثم سكنت الياء وبعد تسكينها ناسب أن تقلب ألفا ليكون ذلك مناسبا لفتحة القاف، وعند ذلك التقى ساكنان وهما الألف والواو، فحذف أحدهما تخلصا من التقاء الساكنين فصار الفعل ألقوا. ألقوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الياء المحذوفة المبدلة ألفا تخلصا من التقاء الساكنين، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إليهم جار ومجرور، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وضمت ميم الجمع تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم والساكن الثاني هو اللام من كلمة القول، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وحرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا، ألقوا إليهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل ألقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا، فألقوا إليهم القول. القول مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إنكم لكاذبون جملة مقول القول التي سنقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا متصلا في ذلك المشهد العظيم في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ونحن في قول الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ونحن هنا نتحدث عن قوله تعالى: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه السوء مثلها. قال: إذا نكثر. قال: الله أكثر، كما عند الإمام البخاري في الأدب المفرد. إذن هنا شرطان: الشرط الأول لأجل أن تحصل على هذا الأمر أن لا يكون في هذا الدعاء إثم، لا تدعو بإثم يتمكن الإنسان والعياذ بالله من معصية الله عز وجل. والأمر الثاني أن لا يدعو بقطيعة رحم، مع أن قطيعة الرحم نوع من أنواع الإثم، لكن خصه بالذكر للتأكيد عليه ولبيان شدة قبحه. إذن هذا المسلم كما يقول في تحفة الأحوذي أن الإجابة على أنواع، إجابة الدعاء على أنواع، فمنها تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب، ومنها وجوده في وقت آخر لحكمة اقتضت تأخيره، ومنها دفع شر بدله أو إعطاء خير آخر خير من مطلوبه، ومنها ادخاره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه، ومنها تكفير الذنوب بقدر ما دعا. هذه المعاني التي ذكرها هذا العالم الجليل في ما يكسبه هذا الداعي من خلال دعائه. إذا التزمت بالدعاء كيف تشقى ولم أكن بدعائك ربي شقيا؟ عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا أيضا هنا في هذه الآية. فإذا لا تشقى بهذا الدعاء. وهنا نجد السر في إكمال الحديث عندما يقول: إذا نكثر. أكثر إذا كنت لن أخرج خاوي الوفاض، إذا خرجت ويدي مملوءة من عطاء الله عز وجل. كل أحد إذا سئل وسئل وسئل سيصل إلى التبرم ويستقبح كثرة المسألة، ما خرج الأنبياء عليهم السلام فإنهم لا يخشون من ذي العرش إقلالا. الله عز وجل يحب أن يدعوه عبده، أن يدعوه عبده، فعلينا أن نلح على الله عز وجل في الدعاء. تأسف على ذلك الذي يحضر صلاة الجماعة فإذا انفضت الصلاة سارع إلى الأبواب يسابق. إلى أين؟ إلى أين؟ هذه الحياة جميلة وأنت تسعى إليها، لكن ما تركته خير عظيم. العلماء يقولون: ذلك الذي يخرج بعد الدعاء كالذي ينفض شجرة مثمرة تساقط ثمارها ثم يتركها ولا يأخذ منها شيئا، تركت الثمرة ووليت عنها. فلو أننا نستشعر هذه المعاني، أنك عندما قمت إلى الصلاة راكعا ساجدا خاضعا. والله جل في علا يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فترغب في هذا الدعاء، في هذه الضراعة، سيما إذا كان الإمام من أهل التقوى والصلاح والفضل والعلم، فتنال تلك البركات من ذلك الدعاء. وبعض الناس تسأم، تقول دائما نسمع نفس الأدعية. طيب، ونحن نقرأ أدعية الأنبياء عليهم السلام وغيرهم في القرآن الكريم دائما هي نفس الأدعية، فأنت في خير عظيم. وأنت عندما تصلي كذلك تقول في تسبيح في ركوعك وسجودك نفس الكلام، فهل معنى ذلك أن تسأم؟ لا، بل أن تواصل دعاءك وضراعتك، فأنت خارج بخير وفير. فأنت عندما تسأل تسأل كريما معطاء جل في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فضلا وإحسانا. أيها الأعزاء، هذا درسنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في درس آخر من دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياك الله وبياك في برنامجكم بقلب سليم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه دخل على شاب وهو في الموت. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهذا الشاب يحتضر في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ قال الشاب: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن. هذان الحديثان ركز على ثلاث خصال، وهذه الخصال هي خصال القلوب، وهي من أنفع ما يصلح القلوب: الحب لله عز وجل، والرجاء، والخوف. فحب الله عز وجل ورجاءه والخوف منه سبحانه وتعالى لا بد له في الطاعات، في جميع الطاعات. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال سبحانه وتعالى في الرجاء: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه وتعالى في الخوف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل جمع سبحانه وتعالى هذه الأشياء الثلاثة في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالحب أيها المستمع الكريم، حب العبادة مثله مثل الروح في الجسد. كيف يكون الجسد بلا روح؟ جثة هامدة ما ينفع، جثة هامدة ما ينفع. فكذلك المحبة، محبة الله عز وجل هي التي تحرك العبد إلى القيام إلى الطاعة. ما الذي يجعلك في الفجر وفي أوقات الشتاء وكذلك وأوقات البرد وفي أوقات الصيف وأوقات الحر، ما الذي يجعلك تتحمل الوضوء وتتوضأ وتذهب وتصلي إلا حبك لله عز وجل؟ طيب ذاك الذي لا يفعل هذه الأشياء، يسمع الأذان ولا يقوم من فراشه، هذا يدل على أن المحبة لله عز وجل عنده ضعيفة. لكن لو كانت محبته لله قوية ما نام عن الصلاة.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: كذلك المؤمن عندما تأتيه الرشوة فيغلب المحبة الله عز وجل فيرفضها. لماذا؟ لأنه يحب الله ويعظمه أشد حبا وتعظيما من المال، فما يقبل هذه الرشوة. لكن إذا كان إيمانه وحبه لله عز وجل ضعيف فإنه سيقبل هذه الرشوة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ما الذي يدفع بالمؤمن إلى فعل الطاعة إلا محبة الله سبحانه وتعالى؟ كذلك الرجاء، الرجاء ما عند الله عز وجل من الفضل ومن النعيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالرجاء هو القائد لفعل الطاعات، وتجد أن الإنسان يجد ويجتهد في فعل ما يقربه إلى المولى سبحانه وتعالى. كذلك الخوف، خوف الله عز وجل يغلبه المؤمن إذا دعته نفسه إلى فعل الحرام. الآن الشبهات والشهوات والمغريات كثيرة، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين منها. عندما تعرض لك فتنة، وهذا يعني برنامج التواصل الاجتماعي، وتظهر لك يعني امرأة وتراسلك وتعرض نفسها بصورها بإغراءاتها، هنا يأتي الخوف من الله عز وجل. إن غلبت واستحضرت الخوف من الله وعقوبة الله عز وجل وما عد سبحانه وتعالى للعصاة من العذاب الأليم، فإن هذا الشعور سيبعدك بإذن الله تعالى عن الوقوع في هذه المعصية العظيمة. أما إن غاب عنك هذا الشعور، الخوف من الله عز وجل، فإنك والعياذ بالله قد تقع في هذا المحظور العظيم الذي يضر بك في دينك وفي دنياك وفي أخراك. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن

من مكر الله عز وجل، أو كما جاء في هذا الأثر. إذن الأمن من مكر الله هذا والعياذ بالله يجرك إلى ما حرم المولى سبحانه وتعالى. أيها المؤمن احرص على هذه الأركان الثلاثة، محبة الله عز وجل فتجرك وتكون قائدة لك إلى

0: رجاء المولى سبحانه وتعالى، الرجاء ما عنده من الفضل من النعيم الذي أعده لعباده الصالحين، فأعدته لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك جانب الخوف، فإن هذه الجوانب الثلاثة إذا جعلها المؤمن معه في حياته سيكون بإذن الله تعالى على حياة طيبة مستقيمة في هذه الحياة. كذلك لا أنسى أن أذكرك بشيئين مما تتحرك به القلوب. أولها كثرة ذكر الله عز وجل، علق قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الشيء الثاني، انظر إلى نعم الله وإلى آلائه سبحانه وتعالى، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن هذه يعني التفكر في آلاء الله عز وجل يحرك قلبك، وتعلم أن المنعم سبحانه وتعالى أعطاك عطاء ونعم لا تعد ولا تحصى، يجب عليك أن تعبده وأن تشكره وأن ترجوه وأن تخافه وأن لا تجعل أحدا مع الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا من عباده الصالحين، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم أيها الإخوة والأخوات ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها لنتدبرها هي قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعنا، أيها المستمعون والمستمعات، إن الكلمة هي أداة التواصل الأساسية بين البشر، وهي وسيلة للتعبير عن الفكر والمشاعر والقيم. وقد أولى الإسلام أهمية قصوى للكلمة، فهي تعكس شخصية الإنسان وتعكس أخلاقه وعقيدته. وقد جاءت هذه الآية في قوله: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لتكون دليلا واضحا على وجوب تحري الكلمات الصحيحة والابتعاد عن التعبيرات التي تحمل الاستهانة أو السخرية، وأهمية استخدام الألفاظ التي تعكس الاحترام والجدية في التعامل مع الآخرين. إن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق تذكير المؤمنين بأهمية الالتزام بالكلام الصحيح والابتعاد عن ألفاظ تحوي إساءة أو سخرية أو تحقيرا. فقد كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا، أي خذنا على غير قصد، فحرم الله عليهم ذلك ووجههم إلى القول اللائق: انظرنا، أي انظر إلينا بعين الرحمة والعدل. أيها الأحبة، كلماتنا ولفظنا له أثر عظيم في حياتنا، فقد تكون سبباً للخير وقد تكون سبباً للشر والفتنة. ومن هنا يعلم المسلم أن الالتزام بالقول الطيب وأن الابتعاد عن الكلام الجارح والتعبير بما يليق بالناس وبأحكام الشريعة من علامات الإيمان والوعي الديني. أيها المستمعون والمستمعات، لقد بين الله في هذه الآية أن المسلم يجب أن يراقب لسانه وأن يكون كلامه صالحا لا يحمل إساءة أو سخرية، بل عليه أن يحترم الآخرين في كلامه، وهذا من علامات الإيمان والوعي الديني. أيها المستمعون والمستمعات، لنأخذ من حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أمثلة رائعة في حسن الكلام، ولنطبق هذه الآية في حياتنا اليومية، بحيث تشمل احترام الزوجة والأبناء بالكلمة الطيبة، واستخدام لغة مهذبة في المدرسة والعمل، وتحري الكلمات المناسبة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطبة الناس بالكلمة اللطيفة والجدية في الدعوة والتعليم. فيا أخ الإسلام، علينا أن نحسن كلامنا، فاللسان أمانة، والكلمة الطيبة ترفع بها الدرجات، والكلمة السيئة تهوي بصاحبها إلى الذل أو الضرر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فابتعد عن الاستهزاء، ابتعد عن الكلمات التي تسيء للآخرين، واختر ألفاظا محترمة تحترم نفسك وتحترم الآخرين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات آية جديدة من آيات سورة البقرة المباركة. تلك الآية تحمل الرقم 17 بعد 100.
3: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية لنبدأ تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
1: جميل جدا. ما فيها إلا ثلاثة أحكام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا.
0: مد منفصل هنا يا أستاذنا.
1: نعم، حيث وقعت الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التالية: أمرا فإنما.
2: هنا إخفاء يا أستاذنا.
1: أخفي التنوين قبل الفاء إذ هي من أحرف الإخفاء، بل هي من حروف الإخفاء. فإنما يقول له كن فيكون.
0: جاء إخفاء هنا أيضا يا أستاذنا.
1: نعم، كذلك أخفي نون كن قبل الفاء، والفاء من حروف الإخفاء، كن فيكون. انتهى بيان ما في الآية من تجويد أو من أحكام تجويدية.
2: فما رأيك يا أستاذنا أن تخبرنا عن سر اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: هذه الآية حلقة في تلك السلسلة المتواصلة المبينة لضلالات أولئك الذين أثبتوا لله الولد سبحانه وتعالى عما يقول المفترون، فهي في معرض الرد على النصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله، وعلى اليهود القائلين عزير ابن الله، وعلى المشركين القائلين الملائكة بنات الله.

0: فهي حلقة في تلك السلسلة المتصلة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في إعراب هذه الآية؟
0: نعربها بإذن الله تعالى. بديع السماوات والأرض. بديع نقول عنه خبر لمبتدأ محذوف.
1: خبر لمبتدأ محذوف.
0: نعم، وكأنكم استغربتما ذلك. المبتدأ هنا وهو المسند إليه معلوم وحذف لكثرة الاستعمال، معلوم حيث تقدم ذكره في الآية السابقة، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ظاهر وهو لفظ الجلالة، وثلاثة ضمائر عائدة إليه كلها مبينة للمسند إليه فحذف لكثرة الاستعمال. بديع خبر، بديع مضاف،
2: والسماوات مضاف إليه،
0: والأرض
1: معطوف على السماوات يا أستاذنا.
0: نعم، وحرف العطف موجود وهو الواو. بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا، الواو نقول عنها
1: استئنافية يا أستاذنا.
0: نعم، وإذا قضى أمرا فإنما، إذا
2: ظرف لما يستقبل من الزمان،
0: وهو اسم مضمن معنى الشرط، فهو خافض لجوابه منصوب بشرطه، وهو عكس إذ.
2: عكس إذ.
0: نعم، إذ ظرف لما مضى من الزمان، تقول جئتك إذ جاء فلان، ألا تذكر إذ جاء فلان؟ أما إذا فهي اسم لما يستقبل من الزمان ويضمن معنى الشرط. فإذا قضى، قضى
1: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر يا أستاذنا.
2: مضارعه يقضي،
0: وأمره
1: اقضي،
0: واسم فاعله
2: القاضي،
0: واسم مفعوله المقضي، والمصدر القضاء. فإذا قضى أمرا، أمرا
2: مفعول به منصوب،
0: وأين فاعل قضاء؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى بديع. فإنما الفاء رابطة للجواب بالشرط. فإنما ماذا نقول عن كلمة إنما؟
1: أداة حصر يا أستاذنا.
0: نعم، أصلها إن، اتصلت بها ما الكافة فهيأتها للدخول على الجمل الفعلية، وأصلها أن تختص بالاسم فتكون في الجمل الاسمية، وإذا كفتها ما هيأتها للدخول على الأفعال.
2: ولكن يا أستاذنا، هل يكون لإن مفعولها في الجمل الفعلية كمفعولها في الجمل الاسمية؟
0: لا، أما هي في الجمل الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، بينما حينما تكون في الجمل الفعلية لا تعمل شيئا. فإنما يقول
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: لخلوه من الناصب والجازم. وأين فاعل يقول؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى بديع. يقول له
2: جار ومجرور
0: متعلق بيقول. كن
1: فعل أمر يا أستاذنا مبني على السكون،
0: وفاعله
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
0: فيكون الفاء تفريعية على كن أو سببية. يكون
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: لخلوه من الناصب والجازم، وإنما سكن الفعل هنا للفاصلة لأن الآيات فواصلها على السكون.
2: وأما الفاعل فهو أيضا ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى أمرا في قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والجملة من كن مقول القول، أما يكون فهي مفرعة على كن. والواقع أن هذا تمثيل وليس هناك قول، وإنما هو تمثيل لسرعة الانقياد للأمر. كلمة كن معنى التكوين، أي توجهت الإرادة إلى الشيء فكان مباشرة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج

0: التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وما

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

0: كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقتكم الجديدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. في حلقتنا الماضية تحدثنا عن أهمية الوقت وبركته، وأنه أنفس الموجودات وأغلاها على الإطلاق، ولكن دعونا اليوم نحلق بأرواحنا نحو أعظم نموذج عرفه التاريخ في إدارة الزمن وصناعة الإنجاز، نحو قدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل معي رعاك الله هذه الحقيقة المذهلة. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 عاما، وتوفي وعمره 63 سنة، أي أن مدة رسالته كانت 23 سنة فقط. في 23 سنة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو عقائد الشرك الراسخة، ويؤسس دولة مترامية الأطراف، ويبني جيشا، ويصنع دستورا للحياة، ويخرج جيلا من الصحابة قاد العالم. كيف صنع كل هذا الإنجاز البشري والحضاري الضخم في سنوات قليلة؟ السر يا إخوتي، بعد توفيق الله كان في هندسة الوقت، لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة مهدرة أو ارتجالية، كان يومه مقسما بتوازن دقيق، جزء لربه في العبادة وقيام الليل، وجزء لأهله وبيته، وجزء لنفسه، وجزء لأمته، يستقبل فيه الوفود ويعلم الجاهل، ويخطط لشؤون الدولة، ويتفقد الأسواق. لم يعرف الفراغ المميت، ولم يؤجل عمل اليوم إلى الغد، كان تجسيدا حيا للعمل الدؤوب الذي يسبق الزمن. ونحن اليوم في سلطنة عمان نستلهم من هذا الهدي النبوي صناعة دولتنا الحديثة. إننا نسابق الزمن من خلال رؤية عمان لنضع وطننا في مصاف الدول المتقدمة. وكما بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته ببناء الإنسان أولا، تؤكد رؤيتنا الطموحة أن محور الإنسان والمجتمع هو الأساس. فالأمم لا تبنى إلا بأبنائها والقدرات الوطنية، ولا يمكن أن نرتقي بالمنظومة الاقتصادية من دون تطوير الإنسان العماني الابتكاري. أيها الشاب العماني، لقد حان الوقت لنترك مقاعد المتفرجين، ونكف عن إهدار الساعات الطوال خلف شاشات الهواتف بلا هدف. إن دولتك تهيئ لك اليوم ميادين حقيقية لتستثمر وقتك فيها، لتكون أنت المحرك الاستراتيجي لهذا الوطن. انظر حولك، لقد بات مركز الشباب الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 38 على 226 ثروة وطنية متجددة تفتح أبوابها لابتكاراتك. فبناء الدولة في عصرنا الحاضر يتطلب عقولا تستثمر الساعات في مختبرات البحث العلمي والابتكار. كما يؤكد المختصون اليوم، نحن نستثمر البحث والابتكار لتعزيز تنافسية شراكاتنا العمانية عالميا. أيها الشاب العماني، بدلا من أن يمضي يومك في الفراغ، شارك في المنصات والمراكز الشبابية والملتقيات التي تنمي لديك تلك الأفكار وتلك الابتكارات، حتى تقود وطنك إلى القمة. أخي المستمع، أختي المستمع، لقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم أمة سادت الدنيا في 23 سنة فقط. فاسأل نفسك اليوم وأنت في مقتبل العمر، ماذا سأصنع أنا في 23 سنة القادمة من حياتي؟ هل سأكون رقما عاديا يمر بلا أثر،
3: أم سأكون شريكا في نهضة عمان المتجددة بمشروعي، بابتكاري، بعلمي الذي ينفع الناس؟ القرار بيدك أنت، ورأس مالك هو اليوم الذي تعيشه فلا تضيع. بهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد طوينا صفحات محورنا الأول من فلسفة الوقت، وفي حلقتنا القادمة بإذن الله سنفتح بابا نورانيا عظيما في محورنا الثاني لنتحدث عن القرآن والوقت، علاقة الروح بالجسد، كيف يكون كتاب الله هو أعظم استثمار لعقولنا وأوقاتنا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر.

وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. اللهم أكرمنا بدوام الأمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم

نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن.

القمر والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم منزل الكتاب المبين، بشرى للمؤمنين وهدى للسالكين ووقودا للسائرين ورحمة للمحسنين. حوى البراهين القواطع والشواهد اللوامع. قد تعاني النفس البشرية جفافا روحيا وتشتتا ذهنيا وهي تعايش زحام هذه الحياة وأمواج فتنتها المتلاطمة، فتبحث عما تتشبث به ويمنحها قوة وطاقة ووقودا يجعلها على ثبات في مواصلة المسير بسكينة وطمأنينة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقرآن، إنه وقود النفوس المؤمنة.
0: وقود النفوس المؤمنة
1: كتاب عظيم، منهاج ومحرك جوهري، يبث في الروح عزيمتها ويهب القلب صموده ويغمر الوجدان بالراحة والأمان. وحياة هذه النفوس المؤمنة مع القرآن تتعدى التلاوة المجردة والقراءة التعبدية، لتكون عملية استمداد متواصلة واستقاء دائم، تجعلها تسمو فوق سفاسف الأمور وتتجاوز لأواء الدروب، وتمضي بشحناتها الإيمانية وطاقتها القرآنية لتحقق خير غاياتها وأسمى مقاصدها. وقود النفوس المؤمنة،
0: وقود النفوس المؤمنة
1: نور يبدد ظلمات حيرتها، وفيض يغسل أدرانها ويعيد للروح نضارة يقينها ويطهرها من شوائبها، مصدر حيوي ومعين رباني لإمداد النفوس وتثبيت القلوب ومنح الهدوء النفسي. إنه مرجعية متكاملة بتشريعات وضاءة وقوة محفزة للأرواح. ومن تجليات آياته المباركة أنها تعيد ترتيب أولويات متدبرها وتمنحه صمودا لا تزعزعه الأزمات، وهو بوصلته يوجه طاقاته نحو المعالي، محولا ما قد يعتريه من عجز إلى عزيمة، وما قد يطرأ من يأس إلى رجاء موصول بالعزيز الكريم سبحانه. وهو شفاء الصدور، ترياقها الذي يعالج آفاتها ويملأ فراغها ويحيي ضميرها. إن من جعل القرآن وقوده المتجدد بصحبته وتدبره وتخلقه منح هبات ربانية ليرى الوجود بعين بصيرته ويواجه التحديات بروحه المتصلة بخالقه. هنا ذكر لأرواحي وقود علا لطماحي لإنجاء وإنجاحي، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، المورد الدفاق والنور السرمدي والظهير الأبدي.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمر بن محمد الرواحي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: غواص فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم.
1: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم.
0: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم. وساء ساوات أن غاضت بحيرتها.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. إشارة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. الرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. من العناوين وإلى التفاصيل. أشادت مؤسسة جلوبال SWF الدولية بنجاح الهيكل السيادي الذي تبنته سلطنة عمان، مؤكدة أن جهاز الاستثمار العماني حقق تقدما ملحوظا في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وإعادة تدوير الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية. أوضحت المؤسسة في تقريرها أن نتائج أداء الجهاز لعام 2025 تعكس نجاح نموذج إدارة الشركات الحكومية بعد نقلها إلى مظلته منذ عام 2020، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية. وبيّن التقرير أن الجهاز اعتمد نهجا مختلفا عن الصناديق السيادية التقليدية عبر الربط بين إصلاح الشركات الحكومية والشراكات الاستراتيجية والتخارج وإعادة الاستثمار في قطاعات ذات أولوية وطنية، حيث ارتفعت أصول جهاز الاستثمار العماني لتقارب 23 مليار ريال عماني ليحتل المرتبة 3 عالميا بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأداء. وأسفرت جهود الجهاز عن خفض إجمالي المديونية بنسبة 48% من 5 مليارات ريال عماني إلى 2.7 مليار ريال عماني، وتحرير ضمانات حكومية بقيمة 2.2 مليار ريال عماني. عالميا، أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت أجواءها. وأكدت هيئة الطيران المدني الكويتية أكدت استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر عقب إغلاق المجال الجوي مؤقتا كإجراء احترازي. وأوضحت الهيئة أنه جرى تحويل 11 رحلة جوية إلى مطارات مجاورة أثناء فترة الإغلاق. كما أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت قوة الدفاع البحرين أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. نددت إيران بالضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت خلال الليل رادارات ومواقع المراقبة على مواقع إيرانية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي قصف مواقع مراقبة في غوروك وجزيرة قشم عقب إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية قال إنها كانت تهدد الملاحة في مضيق هرمز. وتوعد طهران واشنطن بتحمل تبعات ما وصفته بالأفعال غير القانونية، مؤكدة أنها ردت باستهداف قواعد أمريكية. ويأتي التصعيد في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينهي الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، وسط تحذيرات من أن الاشتباكات المتكررة تهدد فرص التوصل إلى تسوية قريبة.
هذا ويتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تبذلها إسلام أباد لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات والهجمات الأخيرة. ومن المقرر أن يعقد نقوي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع سبل خفض التصعيد. وتأتي الزيارة عقب لقاءات سابقة جمعت بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان خلال الأيام الماضية. وأكد نقوي في بيان سابق عقب تلك الاجتماعات أكد

على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل ثابت من أجل التوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة، خصوصا بسبب ملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN. أوضح رضائي أن إيران تطالب بالإفراج عن جزء من هذه الأصول كشرط للتقدم في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مبلغ 24 مليار دولار يمثل اختبارا للثقة بالنسبة لطهران. وقال رضائي أن هذه القضية تمثل عقبة رئيسة أمام استئناف الاتفاق، مؤكدا أن نجاحها سيشكل مدخلا لأي تفاهمات لاحقة بين الطرفين. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين اليوم السبت في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة ضمن استمرار عدوان الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وقالت مصادر طبية إن من بين الشهداء امرأتين، وأن عددا من الإصابات وصفت بالخطيرة وسط توافد الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. وأضاف أن الخيمة كانت تؤوي عددا كبيرا من النازحين وتقع وسط منطقة مكتظة بالسكان، ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر عام 2025. ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بما وصفه بالانتهاك الصارخ للسيادة اللبنانية عقب مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية استهدفت آليتهم العسكرية في جنوب لبنان، رغم الاتفاق الأخير بين بيروت وتل أبيب على تطبيق هدنة مشروطة برعاية أمريكية. قال الجيش اللبناني إن الغارة استهدفت آلية عسكرية على طريق في النبطية، ما أدى إلى مقتل عميد ونقيب وجندي. وتواصلت الغارات الإسرائيلية على قرى عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 5 قرى جنوبا وشرقا، بينما أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية ردا على الهجمات. أعلنت أوكرانيا أنها شنت هجوما واسعا بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة كرونشتاد البحرية الروسية قرب مدينة سانت بطرسبورغ، إضافة إلى مستودع نفط في منطقة كراسنادوار جنوب أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات جاءت ردا على العملية الروسية، مؤكدا أن القاعدة المستهدفة تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب. في المقابل أعلنت روسيا اعتراضها وإسقاط مئات المسيرات الأوكرانية بينها عشرات فوق منطقة لينينغراد ومحيط سانت بطرسبورغ، مع تعليق مؤقت لحركة الملاحة في مطار بولكوفو. وأفادت السلطات الروسية بوقوع حرائق وأضرار في منشآت عسكرية ونفطية بالتزامن مع استمرار القتال وتبادل الهجمات الجوية بين الجانبين. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022 مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة وغياب أي تقدم في مسار التسوية السياسية. وأخيرا، أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 471 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا، بينها 84 حالة وفاة وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق انتشار الوباء. وأحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة بينها 82 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة. وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي قد يصل إلى مستوى وباء غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لاحتوائه. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض خطة طوارئ بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة الوباء خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على المراقبة والاختبارات المخبرية
والوقاية من العدوى. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين: إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. والرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي كما ذكرنا في حلقات سابقة أننا خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأتمنى كذلك أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني بل ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيفي برنامجنا وبشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من حكمه. فأهلا وسهلا بك بيننا.

0: الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور هلال.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: أعزائي المستمعين الأكارم، هذه الحلقة هي استمرار الحلقة السابقة، فقد كان الحديث حول مقاصد الإسلام من الزواج. نريد أن نكمل إن كان هناك فوائد ثم ندخل في بقية المواضيع
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالزواج المنافي للفطرة، فطبعا هذا يعني مضرته أكثر بكثير، بل هو مدمر لهذه الحياة، مدمر للبشرية، قاطع لنسل للنسل، إذا انقطع النسل انقطعت طبعا البشرية.
0: صحيح.
1: فكثير الآن من الدول الصناعية بالذات تعاني من نقص من نقص الأيدي العاملة فيها. الآن كثير من الدول تشكو من نقص الأيدي العاملة فيها، لأنها شبابها وأناسها ابتعدوا عن الزواج الشرعي الذي هو من مقتضياته الإنجاب، من مقتضياته النسل.
0: صحيح.
1: فأصبحت الآن تطلب يعني تطلب عمالة من من من من من غير شعبها ومن غير أهل بلدها، لأن شعوب تلك الدول أو أهالي بلدانها يعني غير ملبين للحياة، لمتطلبات الحياة الصناعية والحياة الاقتصادية. فهذا نتيجة يعني عدم الزواج الشرعي الذي هو من أهدافه ونتائجه الإنجاب والنسل. ولذلك الله تعالى يقول، قال في محكم كتابه: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا في هذا النكاح ما كتب الله لكم من الولد، هذا يقول المفسرون. وابتغوا من هذا الولد، هو النسل، هو وبالنسل هذا تستمر الإنسانية، تستمر البشرية، تكون هناك الديمومة للبشرية حتى يعني يرث الأرض، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
0: صحيح.
1: نعم.
0: حتى الشعوب التي تهتم وتقدس بالأسرة وبالحياة الزوجية،
1: نعم،
0: أكثر سعادة طمأنينة
1: لا شك،
0: وإن كانوا أقل مالا أو موارد. يعني
1: هو الموارد هذا طبعا تنمى بالتخطيط يعني بالاستعداد للتنمية إلى غير ذلك.
0: صحيح.
1: وكم ذكرنا سابقا أن هناك دول أو بلدان ما فيها موارد، ولكنها نمت اقتصادها بطرق فنية اقتصادية، فنمى الاقتصاد في تلك الدول وعاشت وكانت الحياة يعني فيها رفاهية. نعم.
0: ربما نشعر بقيمة هذا الموضوع مع الأشخاص الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالعقم.
1: نعم.
0: تقدر يدفع الأموال الطائلة ويسافر الدول حتى، نعم، يرزق ولو بجزء من ابن.
1: نعم.
0: يعيش.
1: صحيح.
0: معه.
1: صحيح.
0: فسبحان الله، الذين حرموا الذرية يشعرون بقيمة هذا الموضوع.
1: طبعا هو دائما أقول لك الشيء يعني يحس به فاقده، يعني أهمية شيء يحس، مثل الصحة، من يحس بها؟ يحس بها المرضى.
0: صحيح.
1: عندما يكون الإنسان مريض يشعر، يحس بقيمة الصحة، فلذلك يقول هي يعني الصحة هي رأس، هي تتاج على على على رؤوس الصحة، لا يراه إلا المرضى. فكل شيء يعني يحس به فاقده، فاقد الإنجاب نتيجة العقم طبعا يشعر بعدم الاستقرار في الحياة. يعني فلذلك يعني الولد نعمة عظيمة، نعمة كبيرة في الحياة.
0: صحيح.
1: فلذلك الله تعالى امتن على الوليد بن المغيرة
0: وبنينا
1: أب خالد بن الوليد، قال الله تعالى: ألم نجعل له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي بنين حاضرين عنده في المجالس، حاضرين عنده في المشاهد. يعني فالله تعالى لا يمتن على عباده إلا بالشيء الكبير ذي الأهمية.
0: صحيح.
1: الذي يستحق أن يمتن به.
0: صحيح.
1: الله تعالى لا يمتن على عباده بالشيء البسيط، يعني يمتن على عباده بالشيء الكبير والمهم. فالوليد بن المغيرة كان أولئك من الأولاد عنده، أعطوه هيبة في مجتمعه، أعطوه هيبة، يحترمه الناس يعني على أولئك من الأولاد عندما يحيطون به. فدائما الإنسان، حتى عندنا في عمان كنا نحن يعني في السابق نرى أن الشخص الذي عنده عدد من الأولاد ينظر إليه بهيبة وإجلال،
0: سبحان الله،
1: إلى أنهم يحيطون به مجموعة من الأولاد فيكونون مثل الجنود لديه. الآن المعادلة تغيرت، مفاهيم تغيرت، والإيجابية تكون معادلة موجودة في الحقيقة،
0: هذا
1: ما
0: هو
1: تتغير،
0: الأصل،
1: ما
0: الأصل
1: تتغير، ما
0: والكثرة.
1: تتغير. وهذا ملاحظ الآن في الحقيقة، يعني من القصص طبعا أن شخصا ما عنده أولاد أو عنده ولد واحد غير موجود.

0: به عدد من الأولاد.
1: عجيب.
0: فذهب هذا يعوده ويزوره زيارة عيادة، فوجد عند صديقه
1: الأبناء
0: والأولاد يحيطون به يستقبلونه ويخدمون له ويخدم والده ويخدمون ضيفه. فتلك الحالة استرجع وتذكر
1: سبحان الله
0: أي
1: أنها نعمة عظيمة،
0: أن الأولاد نعمة عظيمة، وأنه هو فرط في تلك النعمة.
1: فرط في تلك النعمة.
0: نعم نعم
1: صحيح، هذا كلام صحيح بالفعل. وكما ذكرتم أن الزواج ينظم الحياة، مثلا نلاحظ بعض الصور المؤلمة، طفل يرمى في الشارع، أبناء السفاح، أو نسمع عن حالات ازدياد نسبة حالات الإجهاض اليوم. فسبحان الله صار التعامل مع الأبناء إما بطريقة غير شرعية، أو كأن صار الحمل بالنسبة للناس عبء بلاء عظيم. للأسف هذا الشيء ملاحظ.
0: إذا الحمل تعتبره المرأة بلاء عظيم إذا كان من زواج غير شرعي، أما إذا كان من زواج شرعي فهي تفتخر بهذا وتحنو عليه وتربيه يعني وتهتم به، هذا لأن عاطفة الأمومة قوية. والحقيقة هناك عاطفة الأمومة قوية، ولكن خشية الفضيحة وخشية العار أن ينكشف الأمر فيرمى بذلك اللقيط في المزبلة أو في أي مكان، ثم يلتقطه من يلتقطه، فلذلك أعطي يعني لقب اللقيط، أي أنه لأب له وأمه يعني غير معروفة. فبالتالي إنه لو كان من زواج شرعي منظم بطريقة مشروعة لكان بالعكس يعني كما يقال تفرح به العائلة، تفرح به الأسرة، من أسرة الطرفين، من أسرة الزوجة، ويفرح به أسرة الزوج، يعتبرون أن هذا إضافة، إنه لبنة، أنه لبنة أخرى في بناء في بناء أسرتهم.
1: هذا هو الكلام كما قال الكلام الحق والكلام الذي ينبغي. أنا أتكلم عن بعض الحالات، تشعر أنها موظفة وتريد أن تسافر وعندها أهداف كثيرة، وربما تريد أن تواصل الدراسة، هذا الحمل سيعيق الكثير من الأهداف خلال 9 أشهر. هذا فكرة بعض النساء في بعض الحالات.
0: المفروض يكون هنالك حقيقة يعني المواءمة والجمع بين هذا الطريق في الحياة وبين وجود النسل. إذا إن حدث هذا فأنا أقول إنها نظرة خاطئة، لأن في متى تدرك هذه المرأة نعمة الولد؟ عندما تكبر في السن.
1: صحيح.
0: عندما تتقاعد، يعني هذا الدراسة والعمل لها سقف معين من العمر، ثم يتوهل التقاعد عندما تجد نفسها وحيدة في البيت،
1: وهي أهداف مؤقتة.
0: هذه أهداف مؤقتة، يجب أن لا تطغى على الأهداف الدائمة.
1: صحيح.
0: الأهداف الدائمة هي الولد. ولذلك فنعود إلى قضية إن يعني الحمل غير المشروع، وإن كيف ما تتخلص منه. جاء في كتب الأثر إنه إنه وجد في أطراف بلدة معينة يعني مولودا لقيطا، وكتبت يعني وقد تركت عنده 5 يعني مجموعة من الدنانير، كأيام كان الصرف
1: عند هذا اللقيط
0: في صرة فيها دنانير ذهبية، تركت عنده صرة فيها دنانير ذهبية حسب ذلك صرف ذلك الزمان يعني. فكتبت فيها هذا ابن غنية يعني، وأبوها غني يعني، والذي عاش في الدنيا لا يمن بلية، من خطبت إليه ابنته بكرة فليزوجها عشية. يعني هذا من باب الإسراع في تزويج البنات إذا خطب إليها الكفر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم كفر فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات.
1: نعم.
0: يعني طبعا فلذلك
1: من
0: خلق فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الكفر يعني يجب على ولي المرأة أن يزوجها، كما قالت هذه من خطبت إليه ابنته بكرة أي صباحا فليزوجها عشية، يعني كناية عن الإسراع في الموافقة في الزواج، لأن ترك البنت من غير زوج، أما إذا كان لم يخطبها أحد عاش في وضع ثاني، لكن إذا خطبت فلا بد أن يعني يزوج، إذا خطبت عليه يعني في الصباح ما تأتي العشية إلا وقد زوجها.
1: ما دام إنسان صالح.
0: نعم.
1: وإنسان
0: كفر. تحكي كتب الأدب أن همام بن مرة التغلبي من زعماء العرب في الجاهلية عنده 3 بنات، فتركهن في قصر

0: في قصر له، فيعني فما رغب أن يزوجهن، ينظر إلى الناس بأنهم غير أكفأ له لأنه زعيم.
1: سبحان الله.
0: نعم
1: الناس دون.
0: نعم فالبنات يعني ضاقت ذرعا ضقنا ذرعا بتلك الحياة، فكتبت إليه، كل واحدة كتبت إليه بيت من الشعر تنبئه أنها راغبة في زوج.
1: نعم أي. ماذا قلنا؟
0: ولما يعني قال همام بن مرة إن قلبي يحن إلى شيء مع يكون مع الرجال، في أبيات الوحدة قالت
1: بيت عبر عن رغبتهم
0: رغبتهم الجنسية.
1: صح أعطيتنا قصر حرمت من أعظم شيء،
0: من أعظم شيء لأن يعني الحياة متوفرة، السكن موجود في يعني في زعامة، يعني هو عايش في زعامة، هو هو هو هو زعيم لتغلب. صحيح. وتغلب من القبائل الكبيرة.
1: نعم.
0: معناته كل شيء متوفر لهن،
1: زعامة وبالتالي قصور وخدم
0: وحشم، وهناك طبعا الأكل وكل شيء متوفر. نعم. لكن تبقى قضية الرجل غير متوفر.
1: صحيح.
0: الغريزة الجنسية ما حد يشبعها يعني،
1: ومرتبطة بالهرمونات
0: طبعاً
1: وراحة الإنسان.
0: لما عرف رغبتهن وعرف شدة رغبتهن زوجهن كلهن.
1: زوجهن
0: كلهن.
1: نعم.
0: مما
1: قصة جميلة.
0: ما يقص في الأدب في كتب الأدب العربي.
1: قصة جميلة و.
0: فلذلك المرأة مهما كانت لا غنى لها عن الرجل.
1: ما شي يغنيها.
0: كما يقول المتنبي كعفة الخوذ لا تغني عن الرجل مهما كان عفيفة.
1: صحيح.
0: يبقى الرجل لا بد منه لها. فلذلك كما قالت هذيك التي هي طبعا يعني فسدت وزنت وأتت بولد لقيط، يعني كتبت تركت عنده يعني لكي الذي يلتقطه يعني يعرف كيف يصرف عليه، ولو في الوضع الآني يعني تشجيعا لالتقاطه، يعني دنانير قول 15 دينار كان لها قيمة
1: قيمة يعني كبيرة
0: شرائية جدا في ذلك الزمان.
1: ماذا قالت هي مرة نرجع إلى كلامها؟
0: قالت يعني هذا ابن هذا غني ابن غنية.
1: غني ابن غنية.
0: من عاش في الدنيا فلا يأمن بلية، لا بد أن يبتلى.
1: صحيح.
0: ها من عاش في الدنيا لا يأمن بلية، لا بد يبتلى. من خطبت إليه ابنته بكرة فليزوجها عشية.
1: نصيحة.
0: لعل والدها كانت تخطب هي إلى والدها، وكان والدها يعني يمكن يتعلل يعني يرفض الزواج، وهذا حدث حتى نسمع عن الناس في عمان يعني يرفضون زواج بناتهم يعني إما لراتبها إذا كانت تعمل أو يعني، لكن مع هذا أنهن يتنازلن عن عن عن عن, عن راتبهن لوالدهن أو يعني جزء كبير من راتبهن يصير لوالدهن
1: حتى يوافق.
0: ولكن مع هذا كثير من الآباء يرفضون تزويج بناتهم، يعني قد ينظرون إلى يعني إلى آخرين أنهم غير أكفاء، وهذا صحيح. طبعا نظرة يعني
1: جاهلية
0: وغير صادقة يعني.
1: صحيح.
0: الكفاءة مطلوبة. صحيح. الكفاءة مطلوبة يعني يتفاهم معها إذا جاء الكفؤ، وتتفاهم هي معه إذا جاء الكفؤ. فالكفاءة حقيقة حق للولي وحق للبنت.
1: صحيح.
0: لا شك.
1: لأنها أيه. ظلم البنت.
0: كذا صحيح.
1: ظلم
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح صحيح.
1: لمصالح
0: أو
1: رؤية
0: صحيح
1: شخصية.
0: صحيح. فلذلك الحديث النبوي يقول إذا خطب عليكم كفء فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات.
1: صحيح. نعم. العنوسة البوار.
0: عنوسة نعم. العنوسة. والفساد كذلك.
1: نعم.
0: يعني عنوسة قد تؤدي إلى فساد كما حدث مع هذه المرأة.
1: صحيح.
0: التي قالت تلك العبارة.
1: الرغبة إيه. موجودة والغرائز حاضرة
0: طبعاً, طبعا طبعا
1: هذا كان في زمانهم، فكيف في زماننا اليوم؟
0: طبعا طبعا
1: الأمور صارت نوعا ما أسهل
0: طبعاً طبعاً
1: للوقوع في هذه الأشياء
0: طبعاً طبعاً.
1: طيب نعود إلى موضوع مجهولي النسب، ما رأيكم فكرة التبني؟ اليوم بعض الأسر قاموا بتبني بعض الأبناء وتربيتهم حتى يكبروا، ما رأيكم بهذه الفكرة؟
0: التبني غير جائز في الشرع. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة فقالوا عنه إنه زيد بن محمد. زيد بن حارثة هو من قبائل بني كلب، وكان ذلك أيام حروب بين القبائل ويحدث اختطافات.
1: أيوة.
0: يختطفون الأطفال، يختطفون حتى في عمان كان في السابق يحدثون كبار السن أدركوا هذه الحالة في عمان. هنالك طفل يختطف، هنالك امرأة تختطف وتباع إلى غير ذلك، وكذلك الطفل يختطف فيباع. أو إنه زيد بن حارثة كان ذهب لزيارة أخواله، فإذا بقبيلة أخرى من أعدائهم تأتي في القبيلة، فوجدت أطفالا يلعبون خارج أخبيتهم أو منازلهم، فاختطفوا زيد بن حارثة.
1: نعم.
0: اختطفوا زيد بن حارثة فجاءوا به يبيعونه حتى وصل إلى مكة، فاشتراه حكيم بن حزام الذي هو طبعا من أعمام السيدة خديجة رضي الله عنها، فأهداه لها وهي أهدته لزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف عند الناس بأنه زيد بن محمد.
1: صحيح.
0: يعني وزوجه بابنة عمه زينب بنت جحش، بابنة عمته زينب بنت جحش. زينب بنت جحش أمها صفية بنت عبد المطلب أظن، يعني بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها من ابنه الذي هو بالدعوة ابنه بالتبني زيد بن حارثة على اعتبار زيد بن محمد. ثم الله تعالى أمره أن يخرجه من هذا التبني، فقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم واقتطعوا عند الله. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زيد بن حارثة طلق زينب بنت جحش لأن الكفاءة ما كانت موجودة بين زيد بن حارثة وبين زينب بنت جحش، فكانت تترفع عليه، فكان يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أمسك عليك زوجك، خليك مع زوجك. ولكن ثم خلف طلقها، فالله تعالى هو الذي أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، زوجها الله ليتفتخر على ضرائرها بأنها زوجها الله عز وجل، يعني كانت تفتخر بهذا أن الله زوجها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله تعالى له، إكراما لها، يعني وكما يقال رد اعتبار بالتعبير الحديث، رد اعتبار لها.
1: صحيح.
0: رد
1: صحيح.
0: اعتبار لها. فعاد جاي المؤرخون وجاي المفسرون تبعوهم القصص الخرافية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يريد زيد بن حارثة فوجدها كاشفة شعرها فوقعت في قلبه وأحبها ويعني فأمر زيد بن حارثة أن يطلقها لكي يتزوجها. هذا كله غفلة من المسلمين في شأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعرفها بنت عمته، وكانت ذيك المساكن قريبة ويعرفها منذ صغرها، لو كان أرادها لخطبها.
1: صحيح.
0: يعني فكيف يعني، لكن
1: لا يحتاج إلى كل هذا،
0: ما كل هذه الأشياء وهذه الخرافات. فتلقفها الشعوبيون وتلقفها المستشرقون
1: على أنها حقيقة،
0: وعلى أنها حقيقة، والمصدر هي كتب الإسلامية.
1: صحيح. كتب يعني السيرة،
0: كتب السير وكتب التاريخ وكتب التفسير،
1: بدون تحقيق بدون تحليل.
0: وهذا حق النبي، وهذا الحقيقة في الحقيقة هذه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف الله تعالى يأمر بزواج، هو كان فعل كل ما، كيف تعالى يأمر بزواج، يأمر نبيه أن يتزوجها؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، شوف العبارة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
1: القرآن صريح،
0: صريح
1: في القصة.
0: نعم.
1: ما في داعي لكل هذه القصص.
0: القرآن صريح، الله تعالى زوجه إياها. كيف تقول على أنه والله وراح إلى بيت زيد بن حارثة وشاف كاشف شعرها وعجبته فخرج منك هكذا مثل يهذي؟
1: سبحان الله.
0: يعني
1: والنبي هو معصوم،
0: معصوم طبعا عن المعاصي،
1: من هذه المعاصي.
0: الأنبياء معصومون قبل البلوغ وبعد البلوغ، على الصحيح هذا، الأنبياء نعم الأنبياء معصومون قبل البلوغ وبعد البلوغ وقبل البعثة وبعد البعثة، أي قبل النبوة وبعد النبوة، لأن ما يمكن الله تعالى يعني يبعث نبيا وقبل ذلك كان يفعل معاصي وكان يلهو وكان إلى غير
1: والماضي
0: ذلك،
1: كان سيئا،
0: والماضي سيئا. لا أبدا.
1: حتى لازم مستوى الدعاء
0: طبعا،
1: الناس ما يتقبل الداعي الذي ماضي سيء
0: طبعا، فكيف يتقبلون من نبي يأتيهم برسالة الوحي من الله عز وجل؟
1: صحيح.
0: وكيف يصدقونه وهو يعلمون أنه كان يعني يفعل الكثير من السيئات ومن المعاصي؟
1: صحيح.
0: ما يمكن.
1: صحيح. هو يأمر بمعروف ينهى عن المنكر ومعصوم.
0: نعم. أوضحت هذه الأمور أنا في الحقيقة في كتابي المرأة المسلمة حقوق وواجبات.
1: نعم. وبإمكان المستمعين الكرام أن نرجع إلى هذا الكتاب.
0: عسى. نعم.
1: فيه
0: نعم.
1: من التفصيل.
0: نعم نعم.
1: طيب، ما حصل للسيدة مريم فيه شيء من الصعوبة على النفس أنها تنجب بدون زوج أو بدون زواج، وقصتها مع سيدنا جبريل عليه السلام، كيف تقرؤون هذه الحادثة؟
0: هذه حاجة معجزة، الله تعالى أراها معجزة، ولعلها تكون يعني فتنة لبني إسرائيل، لأنه فعلنا بعيسى ترى بني إسرائيل.
1: نعم.
0: لما جاء بالديانة بديانة برسالة أخرى عن رسالة النبي موسى، أو مكملة لرسالة النبي موسى. يعني فرسالة النبي عيسى قائمة على الوعظ وعلى يعني تكريس المحبة في النفوس إلى غير ذلك. أما التشريع في التوراة، يعني في التوراة،
1: تشريع في التوراة،
0: في التوراة. فالنبي عيسى يعني جاء برسالة مكملة لرسالة النبي موسى.
1: نعم.
0: يعني عليهما السلام. فهذه كانت معجزة، حتى أن أهل مريم طبعا لم يستوعبوا تلك المعجزة. يعني لما خاطبوها بأن ما الذي هذا جئت به شيء، يعني كان جئت بفرية شيء فرية.
1: صح.
0: يا أخت هارون، ما كان أبوك مرأسون ولا كانت أمك بغية. ما كانوا مستوعبين.
1: صح.
0: لأن المعجزة وأرادها الله تعالى فتنة لبني إسرائيل.
1: صحيح. واستنطق سيدنا عيسى عليه السلام.
0: نعم كان نطق، كل هذا معجزة، كلها معجزة،
1: معجزة وفتنة لبني إسرائيل.
0: فتنة لبني إسرائيل.
1: نعم. والقتال الذي صار بين قابيل وهابيل، بخصوص أن يتزوج هذا أخت هذا وأخت
0: والله
1: هذا.
0: هذه روايات إسرائيلية ما نعرفها حقيقة، ما نعطيها ذيك الصحة. هو حدث بينهم القتل، لكن هل هي فعلا على امرأة؟ أو تعرف أنت الروايات تحب أن تصور هذه الأشياء على أساس على أساس الحب وعلى أساس المرأة، وأن أساس مثل هذا القبيل. قد يكون القصة صحيحة، لكن قد تكون أيضا غير صحيحة، لأن ما في هنالك دليل صحيح قاطع يوثق القصة.
1: صحيح.
0: هذه
1: صحيح. نعم. هذا يعني من كما وصف القرآن من عالم الغيب.
0: نعم.
1: قصة الأنبياء.
0: صح. هذا هو
1: ما
0: نعم.
1: كان حتى النبي يدري.
0: نعم.
1: عنهم.
0: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
1: صحيح.
0: نعم.
1: أن بعض الناس يبنون أحكام بناء على هذه القصص
0: وهذه التفسيرات. قصص يعني قصص خيالية، يعني وضعت في كتب سابقة واشتغلت الخيال البشر اشتغل عليها ووضعها في قالب قصصي، يعني كذا، يعني مرغوب فيه،
1: مرغوب.
0: ودائما الأسلوب القصصي الذي هو يلامس الخيال ويحلق بالذهن الخيال يكون أكثر، يعني الناس تتشوق إليه.
1: صحيح. نعم. صحيح. ومحبب إلى النفس.
0: نعم صحيح.
1: وربما أيضا هناك موضوع مهم هو التسويق اليوم لما يسمى بالشذوذ الجنسي أو المثلية. في تسويق صار بعض يتقبل من خلال بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما تسمى بالتغذية البصرية. فنخشى على مرور الأيام أن يتقبل على أن هذا شيء مقبول وليس شيء خارج عن الفطرة.
0: والله هذا حقيقة أصبح يعني يروج له في الحقيقة، ولعل هذا راجع إلى نظرية المليار الذهبي، لأن سمعت أن هناك كان مخطط عقد في دولة أوروبية من قادة أمنيين ومفكرين وسياسيين، وضعوا مثل هذه النظرية. هذا طبعا مكتوب في الحقيقة، يعني
1: منصوص عليه مخطط
0: بأن تكون هناك فقط مليار الذهبي، وكيف يقضى على يعني على هذه البشرية، يعني منها يقضى عليها مثلا بالأمراض، بنشر الفيروسات، يعني مثل هذا القبيل. والدعوة إلى المثلية حتى تخف، يعني حتى يكتفي يعني الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ويكون يعني وهذا يكون في ابتعاد عن الإنجاب وعن النسل، وتقل البشرية حتى تتقلص، ويبقى طبعا وتبقى هنالك نخبة التي تسمى بالمليار الذهبي،
1: وربما منهم
0: لأن يعني يقولون بعد 25 سنة يعني من الآن يعني تقل الموارد للبشرية، وبالتالي إن أو تكاد أن تنعدم هذه الموارد، فبالتالي البشرية ما لها موارد رزق، ستكون البشرية ما لها موارد رزق. هذه موجود يعني في المخطط، وقرأنا عنه وسمعناه من متخصصين. فيعني نسأل الله السلامة. لكن في الحقيقة هذه قضية الشذوذ أو المثلية اللي كان سابقا تعرف باللواط، حذر الله تعالى يعني منه أكبر تحذير في الحقيقة، لأنه يعني لما فشى هذا الأمر في قوم لوط، يعني أنكم لتأتون الرجال شهوة بدون النساء، قال أنتم قوم مسرفون، وقال بل أنتم قوم عادون.
1: صح، أوصاف شديدة.
0: أوصاف يعني منفرة. وقال أنكم يعني ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول ما سبقكم بها من أحد من العالمين، نبي لطفة. فلذلك ما موجودة كان يعني إتيان الذكر للذكر، ما متوا في البشرية قبل
1: مع قوم لطفة.
0: لذلك النبي لطفة قالهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
1: جميل.
0: إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم عادون، أي معتدون. العادون هنا معتدون.
1: أحسن.
0: فهناك تحذير جدا قوي. ثم بعد ذلك اختفت هذه الظاهرة، فلم تعرف عند العرب في الجاهلية ولا في الإسلام.
1: لا في الجاهلية ولا في الإسلام.
0: ولم تعرف كذلك إلا أظن في العصور الوسيطة للإسلام. قالوا إن ظهرت هذه هذه هذه هذه الفاحشة في منطقة من المناطق الإسلامية نتيجة وجود أسرى، ففعل بهم الجنود المنتصرون فعلوا بأسراهم كما يفعلون بالنساء لانعدام النساء عندهم.
1: متى كان هذا الأمر؟
0: في حوالي في القرون الإسلامية الوسيطة، في القرون الوسيطة الوسيطة، وبدأ الانتشار من هنالك.
1: سبحان الله.
0: نعم نعم،
1: نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذه قراءة تاريخية جميلة.
0: نعم.
1: وهناك مواضيع أيضا أخرى حول هذا، حول موضوع مقاصد الإسلام من الزواج. ما رأيكم نكمل في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله بإذن الله؟
1: أن الوقت قد انتهى
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا شيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل، وبالتالي نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع أخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي

الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإن

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن

أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما

0: الغفور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد نعينع من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط

من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا متصلا في ذلك المشهد العظيم في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ونحن في قول الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ونحن هنا نتحدث عن قوله تعالى: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه السوء مثلها. قال: إذا نكثر. قال: الله أكثر، كما عند الإمام البخاري في الأدب المفرد. إذا هنا شرطان: الشرط الأول لأجل أن تحصل على هذا الأمر أن لا يكون في هذا الدعاء إثم، لا تدعو بإثم يتمكن الإنسان والعياذ بالله من معصية الله عز وجل. والأمر الثاني أن لا يدعو بقطيعة رحم، مع أن قطيعة الرحم نوع من أنواع الإثم، لكن خصه بالذكر للتأكيد عليه ولبيان شدة قبحه. إذن هذا المسلم كما يقول في تحفة الأحوذي أن الإجابة على أنواع، إجابة الدعاء على أنواع، فمنها تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب، ومنها وجوده في وقت آخر لحكمة اقتضت تأخيره، ومنها دفع شر بدله أو إعطاء خير آخر خير من مطلوبه، ومنها ادخاره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه، ومنها تكفير الذنوب بقدر ما دعا. هذه المعاني التي ذكرها هذا العالم الجليل في ما يكسبه هذا الداعي من خلال دعائه. إذا التزمت بالدعاء كيف تشقى؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا أيضا في هنا في هذه الآية، فإذا لا تشقى بهذا الدعاء. وهنا نجد السر في إكمال الحديث عندما يقول: إذا نكثر. أكثر إذا كنت لن أخرج خاوي الوفاض، إذا خرجت ويدي مملوءة من عطاء الله عز وجل. كل أحد إذا سئل وسئل وسئل سيصل إلى التبرم ويستقبح كثرة المسألة، ما خرج الأنبياء عليهم السلام فإنهم لا يخشون من ذي العرش إقلالا. الله عز وجل يحب أن يدعوه عبده، أن يدعوه عبده، فعلينا أن نلح على الله عز وجل في الدعاء. تأسف على ذلك الذي يحضر صلاة الجماعة، فإذا انفضت الصلاة سارع إلى الأبواب يسابق. إلى أين؟ إلى أين؟ هذه الحياة جميلة وأنت تسعى إليها، لكن ما تركته خير عظيم. العلماء يقولون: ذلك الذي يخرج بعد الدعاء كالذي ينفض شجرة مثمرة تساقط ثمارها ثم يتركها ولا يأخذ منها شيئا، تركت الثمرة ووليت عنها. فلو أننا نستشعر هذه المعاني أنك عندما قمت إلى الصلاة راكعا ساجدا خاضعا، والله جل في علا يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فترغب في هذا الدعاء في هذه الضراعة، سيما إذا كان الإمام من أهل التقوى والصلاح والفضل والعلم، فتنال تلك البركات من ذلك الدعاء. وبعض الناس تسأم تقول دائما نسمع نفس الأدعية، طيب ونحن نقرأ أدعية الأنبياء عليهم السلام وغيرهم في القرآن الكريم دائما هي نفس الأدعية، فأنت في خير عظيم. وأنت عندما تصلي كذلك تقول في تسبيح في ركوعك وسجودك نفس الكلام، فهل معنى ذلك أن تسأم؟ لا، بل أن تواصل دعاءك وضراعتك، فأنت خارج بخير وفير. فأنت عندما تسأل تسأل كريما معطاء جل في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا فضلا وإحسانا. أيها الأعزاء، هذا درسنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في درس آخر من دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم أيها الإخوة والأخوات ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها لنتدبرها هي قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعنا، أيها المستمعون والمستمعات، إن الكلمة هي أداة التواصل الأساسية بين البشر، وهي وسيلة للتعبير عن الفكر والمشاعر والقيم. وقد أولى الإسلام أهمية قصوى للكلمة، فهي تعكس شخصية الإنسان وتعكس أخلاقه وعقيدته. وقد جاءت هذه الآية في قوله: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لتكون دليلا واضحا على وجوب تحري الكلمات الصحيحة والابتعاد عن التعبيرات التي تحمل الاستهانة أو السخرية، وأهمية استخدام الألفاظ التي تعكس الاحترام والجدية في التعامل مع الآخرين. إن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق تذكير المؤمنين بأهمية الالتزام بالكلام الصحيح والابتعاد عن ألفاظ تحوي إساءة أو سخرية أو تحقيرا. فقد كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا، أي خذنا على غير قصد، فحرم الله عليهم ذلك ووجههم إلى القول اللائق: انظرنا، أي انظر إلينا بعين الرحمة والعدل. أيها الأحبة، كلماتنا ولفظنا له أثر عظيم في حياتنا، فقد تكون سببا للخير وقد تكون سببا للشر والفتنة. ومن هنا يعلم المسلم أن الالتزام بالقول الطيب وأن الابتعاد عن الكلام الجارح والتعبير بما يليق بالناس وبأحكام الشريعة من علامات الإيمان والوعي الديني. أيها المستمعون والمستمعات، لقد بين الله في هذه الآية أن المسلم يجب أن يراقب لسانه وأن يكون كلامه صالحا لا يحمل إساءة أو سخرية، بل عليه أن يحترم الآخرين في كلامه، وهذا من علامات الإيمان والوعي الديني. أيها المستمعون والمستمعات، لنأخذ من حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أمثلة رائعة في حسن الكلام، ولنطبق هذه الآية في حياتنا اليومية، بحيث تشمل احترام الزوجة والأبناء بالكلمة الطيبة، واستخدام لغة مهذبة في المدرسة والعمل، وتحري الكلمات المناسبة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطبة الناس بالكلمة اللطيفة والجدية في الدعوة والتعليم. فيا أخ الإسلام، علينا أن نحسن كلامنا، فاللسان أمانة، والكلمة الطيبة ترفع بها الدرجات، والكلمة السيئة تهوي بصاحبها إلى الذل أو الضرر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فابتعد عن الاستهزاء، ابتعد عن الكلمات التي تسيء للآخرين، واختر ألفاظا محترمة تحترم نفسك وتحترم الآخرين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق

خفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أكبركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قتل قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وبل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان حديث حول العرب الثالث من العوارض القلبية التي تنقض الصلاة، ماذاك؟ هيش ربيات؟
2: نعم.
1: كذاك من؟
2: كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه.
1: سألناك عن في الدرس الماضي، لا ننسى غيرك.
2: نعم.
1: تفضل عمار.
2: كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد. عن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر، وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد، فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فعلما، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق.
1: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. ناقشناك في الدرس الماضي وليس كذلك، بس نوجه الآن سؤال إلى مروان. مروان، أربعة أشخاص ليس عليهم قضاء الصلاة،
3: نعم،
1: إلا إذا حصل المانع منهم بعد دخول الوقت. من هؤلاء الأربعة؟
3: المشرك والحائض والمجنون والمغمى عليه.
1: المرتد؟
3: نعم.
1: المرتد؟
3: المرتد والحائض،
1: نعم،
3: والمجنون،
1: نعم،
3: والمغمى عليه.
1: والمغمى عليه، نعم. في تحفظ أبيات الموضوع؟
3: نعم.
1: هذا.
3: وما على المجنون قط بدل، ولو أفاق ثم صار يعقل، إلا صلاة قلنا فيها بعدما دخول وقتها عليه احتكما، فإنه يبدلها إن عقلا، كذاك حال البرء أيضا جعلا، كذلك الحائض مهما عنا بعد دخول الوقت تبدلنا، إذ سبب الوجوب قد تحقق وهو دخول الوقت حين حقق.
1: أحسن، شكرا. طيب هنا لم يذكر مرتد، ما ذكر هنا، ما ذكر المشرك، انت قلت المشرك واحد. في أبيات منك يحفظ أبيات تحدث عن المشرك إذا أسلم، هل عليه قضاء الصلاة ولا ما عليه؟
2: نعم.
1: تحفظ أبيات ده؟ تفضل.
2: وإن يكون في
1: حال، ارفع صوتك.
2: نعم. وإن يكون في حال الارتداد.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: نعم.
1: طبعا.
3: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلم،
1: نعم،
3: إلا إذا ارتد وقتها حضر أو كان قبل شركه قدم النذر،
1: نعم،
3: أو كان قد طاف ولم يركع وظل عليه أن يقضيه إذا انتقل.
1: نعم. طيب، مر الكلام على هذه الأبيات ليس كذلك؟ طيب، حينئذ ننتقل الآن إلى العارض
3: الرابع
1: اللي هو زوال العقل. العارض الأول هو لتقال النية عن أصلها، ما كذاك؟ والثاني اشتغال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها، زين، والثالث الارتداد، والرابع الآن زوال العقل. قال زين، كذاك إن عارضه الإغماء، قيل ومن عارضه الرياء، لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. هنا ذكر اثنين عارضين، عارض الأول هيش الإغماء، وقلنا لكم سابقا على هنا يعني مقصود زوال العقل، سواء كان بإغماء أو بجنون أو بسكر، قيل أو بنوم، زين، الإغماء والجنون وإيش غير السكر. إذا كانك الحالينين صلي، زين، وصيب بإغماء سقط زال عقله، ما كان فيه مجنون أيضا كان يصلي، أتاه الجنون في حال الصلاة، بطل الصلاة ولا لا؟ لأي شيء بطلت، لأن من شرط التكليف ومن شرط صحة الصلاة ومن شرط صحة الأعمال إيش؟ العقل، فصغر عقل إذا أغمي عليه أو جن أصيب بالجنون أو أصيب لك الحال بالشكر، كان بسبب أو غير سبب، لك الحال بطل صلاته، ما كذلك؟ هذاك الحال يعتبر من نواقض الصلاة. واضح ولا ما واضح؟ نعم. رفع القدم عن ثلاثة من ذكر من مجنون حتى يفيق. طيب. من الرابع قلنا قيل النوم. ما كذلك؟ هؤلاء الثلاثة والمغمى عليه والمجنون والسكران ليس لهم صلاة. تنتقل صلاتهم بذلك. ما كذلك؟ من بقي؟ بقي النوم. قلنا لك الحال إن الإغماء والجنون والسكن أقوى الصلاة، قيل والنوم، يقول قيل والنوم، النوم فيه خلاف بين العلماء، هي يعتبر أقوى الصلاة ولا لا؟ من قال بأن النوم ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان في حال ارتجاع أو في حال قيام أو في حال جلوس أو في حال اتكاء، على أي حال النوم ناقض للوضوء، ما كذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم العينان من وكاء دبر، هي نعم. مثل الخيط الذي يشد به قربة، الخيط الذي يشد به القربة، إذا انفرد ذلك الخيط دفع ما كان في داخل القربة، ليس كذلك؟ كذلك النوم أيضا وكاء نعم وكاء دبر، ما يحس الإنسان لا يخرج منه، وكذلك هذا على قول، على هذا القول، لكن القول مشهور على أن النوم لا يقوم الوضوء إلا في حال الافتجاع، ما كذلك؟ أو حال الاتكاء إذا كان اتكاو، إذا كان اتكاو ثقيلا، بحيث لو سقط المتكي عليه لسقط من؟ لسقط المتكي. ودليل هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام إنما الوضوء على من نام مرتجعا، فالرسول عليه الصلاة والسلام غطى في سجوده حتى نفخ، فقيل له نمت يا رسول الله، قال إنما الوضوء على من نام مرتجعا. حين ماذا نقول الآن؟ هل النوم ناقض للصلاة ولا لا؟ خلاف، هذا خلاف مبني على أي شيء؟ على الخلاف، هل مطلق النوم ينقض ولا نوم خاص وهو إذا كان نائم متكئا أو مرتجعا، على حسب الخلاف بكذاك. ولهذا تجد مثلا من الفروع الموجودة في الأثر مبنية على هذا، هناك أثر بعض المسائل تفرع القول بإيش؟ بالنقل، وبعض المسائل تفرع القول بعدم النقل. تفضل مروان، ممكن تذكر بعض المسائل التي تفرع على على على النقل؟
3: نعم،
1: وقول أبي زياد والأثر عن الذي يروى عن أبي عبد الله إيش؟
3: قال أبو زياد في رجل صلى مع قوم فنعس حتى سبقوه بركعة أنه يهمل ما صلى ويدخل معهم في صلاته.
1: نعم، سبب إيش؟ النوم. مكان؟
3: نعم.
1: والأثر الثاني أبي عبد الله.
3: وقال أبو

0: أبو عبد الله في من نعس عن قراءة الإمام أن عليه النقد لأن
1: نعم
0: عليه أن يستمع.
1: نعم أحسنت، شكرا. طيب، هناك بعض المسائل تفرع القول بعدم النقد، تذكرها إبراهيم؟ تذكروها؟ تفضل
0: نعم.
1: مروان تذكرها؟
0: قيل في من نعس في الصلاة فوقع لجنبه أنه يبني على صلاته وهي تامة.
1: تام عن ايش؟ بناء على النوم، على أن النوم لا يقوى الصلاة، ما كذاك فيه؟
0: نعم.
1: زين، والأثر الثاني.
0: وقيل في من نعس في صلاته حتى أدبر بالقبلة إن له
1: بالقبلة
0: أن يبني.
1: ولا بالقبلة؟ حتى
0: قال
1: أدبر، نعم.
0: قال بعضهم في من
1: نعم.
0: نعس في صلاته حتى أدبر
1: نعم.
0: بالقبلة
1: نعم.
0: إن له أن يبني على صلاته،
1: نعم.
0: ولو
1: أحسنت.
0: فعل ذلك نسيانا لفسد صلاته.
1: أحسنت. ومن لو فعل ذلك نسيانا؟ لو استقبل قبل نسيانا، لو استدبر قبل نسيانا صار صحيحة؟
0: لا،
1: لكن هذا استدبر قبل بسبب ايش؟
0: بسبب النوم.
1: بسبب النوم. وبناء على ان النوم لا يقوم الصلاة، هل تفسد صلاته؟
0: لا تفسد.
1: وما تفسد صلاته، ما كذاك؟
0: نعم.
1: طيب، فإذا يغمى نقوم الصلاة، ما كذاك؟ الجنون نقوم الصلاة. بسبب ايش؟ بسبب زوال العقل، ما كذاك؟ وكذلك السكر ايوه نقوم الصلاة، بسبب ايش؟ زوال العقل. نعم. العقل هو من التكليف. نعم. هو شرط من شروط التكليف. نعم. وعلى كل حال يعني يشترط في صحة الأعمال ايش؟ العقل، أليس كذلك؟ طيب زين، هنا يعني مسائل، مسألة في المجنون، مسألة في المجنون. المجنون إذا جن عن صلوات متعددة هل عليه قضاؤها أم لا؟ مثل هو تارة يصاب بالجنون وتارة يفيق من جنونه. فإذا مثلا جن قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس بعد أن صلى العصر، زين، مضى عليه صلوات المغرب والعشاء والفجر، زين، والظهر والعصر، أفاق بعد غروب الشمس، كم صلاة مضت عليه؟
2: خمس
1: صلوات. هذا في نفس السؤال، هل عليه قضاء هذه الخمس صلوات ولا ما عليه؟ مجنون. ما الجواب؟ الجواب ايش؟ لا ما عليه، رفع القلم عن ثلاثة. المجنون مرفوع عنه القلم، ما مكلف بشيء، ما كذاك؟ ومن شروط التكليف العقل، هذا غير عاقل، مجنون، ما كذاك؟ طيب، زي بقي لو جن بعد دخول وقت الصلاة، بعد أن دخل وقت الصلاة، مثلا في بعد طلوع الفجر أصيب بالجنون بعد طلوع الفجر واستمر حتى غروب الشمس، كم وضعي؟ كم صلاة؟ كم صلاة؟ ثلاث، الفجر
3: والظهر
1: والعصر. هل عليه قضاء الفجر ولا ما عليه؟
3: عليه قضاء
1: الفجر. عليه قضاء الفجر بعد اذا اصيب الجنون بعد طلوع الفجر، ما كذاك شيء؟ هل نقول، هل هناك قول اخر ان ما عليه حتى يمضي من الوقت مقدار ما يمكن ان تؤدى فيه الصلاه، ما كذاك شيء؟ كما مر معكم سابقا، هل عليه قضاء الظهر والعصر؟ الجواب ايش؟ لا ما عليه. عرفتم مجنون؟
4: نعم.
1: طيب زين، المغمى عليه، المغمى عليه معنى إذا أغمي عليه، إذا أغمي عليه قبل غروب الشمس، مثل المجنون مثلا أغمي عليه قبل غروب الشمس واستمر حتى صح من إغمائه بعد غروب الشمس، كم صلاة؟
3: صلاة،
1: ها؟
3: صلاة واحدة.
1: كم؟
2: ست.
1: كم؟
2: خمس صلوات.
1: خمس صلوات، هي المغرب، زين، والعشاء، والفجر، زين، والظهر، والعصر. هو أغمي عليه قبل غروب الشمس، ما بعد غروب الشمس، قبل غروب الشمس. ما وضع المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، ما كذلك؟ هنا هل عليه قضاءه ولا لا؟ بعض العلماء قال ليس عليه قضاء، سبه المغمى عليه بمن؟ بالمجنون. من جعل المغمى عليه كالمجنون قال ما عليه شيء، لأنك مرفوع عنه القلم، حكمه حكم مجنون، ما كذاك؟ بعض العلماء يقول عليه القضاء، هذا كل حال.

0: شبهه بالنايم، والنايم إذا استيقظ من نومه فعليه أن يأتي بتلك الصلوات التي نام عنها، أليس كذلك؟ من نام عن الصلاة لم ينسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. فإن الأكثر معهم الأول أنه ليس عليه قضاء، جعله كالمجنون، وكذلك نعم. وروي عن عمار بن ياسر أنه قضى الصلوات التي مر عليه وقتها وهو مغمى عليه قضاه. أما ابن عمر أغمي عليه شهر فلم يقضى تلك الصلوات التي مرت عليه في حال إغمائه، واضحة؟ طيب نعم، يستثنى من هذا إذا أغمي عليه متى؟ إبراهيم
1: إذا أغمي دخل عليه بعد وقت الصلاة،
0: بعد دخول وقت الصلاة
1: نعم
0: كما مر معكم. هل إذا أغمي عليه بعد وقت الصلاة بعد دخول وقت الصلاة عليه عليه قضاء الصلاة، أو إذا مضى عليه من وقت مقدر ما تؤدى فيه الصلاة؟
1: نعم
0: خلاف وكذا فيه؟
1: نعم.
0: زين زين، هنا نوجه سؤال آخر، وهو يعني أجريت له عملية على التخدير، فقد العقل بسبب تخدير، زين ومضت عليه صلوات، مثل أجريت له عملية يعني قبل الظهر، زين ولم ينتبه إلا بعد غروب الشمس، كم صلاة مضت عليه؟ صلاته احنا عليه القضاء، من هذا صار بسبب انه هكذاك عليه ان يقضي تلك الصلوات، عليه ان يقضي الظهر وعليه ان يقضي العصر، واذا استمر عليه الحال من خمس صلوات عليه ان يقضي تلك الصلوات التي مرت عليه، لان هنا ركب الحال يعني العقل صار بسبب منه هكذاك.
1: بلى
0: زين، واضح الان؟ واضح الان؟
2: الله.
0: من هو الان؟ ايش الذي كان الان؟ العارض الرابع وهو زوال العقل. نعم. ذكرنا معنا بعض الأمثلة، المجنون، المغمى عليه، والسكران. نعم. وهل النوم هل ناقض للصلاة أو غير ناقض للصلاة؟ ما كذا؟
2: نعم.
0: خلاف. بناء على أي شيء إبراهيم؟
1: بناء على الخلاف في النوم، هل ينقض مطلقا؟
0: هل ينقض إيش؟
1: هل ينقض الوضوء مطلقا؟ أو ينقضه إذا كان مضطجعا فقط.
0: نعم. أو متكئا إذا كان اتكاء ثقيلا.
1: نعم.
0: ما كذاك؟ زين. طيب. زين. كذاك من عارضه الإغمام. الإغمام. قيل ومن عارضه الرياء. قيل ومن عارضه الرياء. هذا الآن ندخل الآن في العارض. العارض إيش؟ الخامسة، هي الخامسة. النظم هنا ذكر الرية فقط. النظم ذكر الرية هنا. لكن قول مثلا قول العقب والرياء. العارض الخامس العقب والرياء. الشيخ في المدارك ذكر العقب والرياء. إيش قال؟ قال وتفسد الصلاة بارتجال وانتقال نية العباد كمثل تحولت للنفل وبالذي يزيل نور العقل. نحو جنون وكنوم طال ونحو إغماء وشك آلة إن طال
3: حتى
0: غدا لم يدري ما أداه وبالرياء
3: والعقب
0: إن أتاه. الرياء والعقب، الرياء والعقب. طيب بس هذا لك الحال. العرض الخامس إن شاء الله سنأتي به في الحلقة الآتية. بارك الله فيك. فإيش أخذنا الآن؟ أخذنا العارض
2: الرابع.
0: نعم. وهو زوال العقل. طيب بارك الله فيكم، سدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

خالد بن سيف الريامي، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الإيمان قوة جبارة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم ونور إيمانكم الذي إذا استقر في النفس أيقظ العزائم وحول الضعف بأسا والخوف ثباتا، لتمضي النفوس المؤمنة في الشدائد أرسخ من الرواسي وأمضى من المرهفات المواضي. يجد الإنسان في هذا العصر نفسه في قلب عواصف هوجاء تعصف بهذا العالم ومن فيه، تثقله بركام الأعباء النفسية والاجتماعية، إلا أن المؤمن على يقين جازم أن إيمانه هو ملجأه الحصين وملاذه الأمين الذي يمنحه أعظم طاقة تدفعه، إنه قوة جبارة لا يعرف المعتصمون بحبلها إلا النصر. الإيمان عقيدة حية متجذرة في الوجدان، فاعلة في الحياة، وليس في كلمات أو شعائر تعبدية منفصلة عن الواقع. عقيدة تبدل المخاوف أمنا، وتحيل الضعف قوة، وتقلب اليأس أملا يتجدد. الإيمان يصل المخلوق الضعيف بخالقه القوي تعالى، ويهب النفس الإنسانية حصانة لها صلابتها التي تتكسر دونها عواد الدهر. وبترسخ الإيمان في أعماق النفس يتكون لدى صاحبها ضمير متيقظ، فيتجه السلوك بحب إلى الخير والبر والإحسان والإصلاح، تدفعه تقواه ورقابته الذاتية ليكون يدا بناء وإسناد في المجتمع بحرص صادق على إرساء الأمن والاستقرار. قوة جبارة تحول الأفراد إلى صمام أمان مجتمعي في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، حماة بناة بعزائمهم وصدق إخلاصهم تترسخ أركان العدالة. قوة جعلت من المصلحين عبر الزمان ثابتين في وجه التحديات، مستنيرين بضياء إيمانهم في الظلمات، فهو الذي يمنحهم الرؤية الواضحة للكون والحياة، ويبدد ذلك الغبش الذي يثيره المغرضون والحاقدون والمثبطون والمشككون. قوة تجعل لصبرهم معناه، ولتضحياتهم قيمتها، ولمساعيهم أثرها، ولخطواتهم أجرها، مهما كانت النتائج الظاهرة للعين المجردة من إيمانها. قوة تفتح لهم آفاق الرجاء حينما تعيا السبل وتوصد الأبواب، فيمضون بخطى واثقة نحو نهضة بلادهم وعمارة مجتمعاتهم، فإيمانهم يحركهم للعمل والإتقان. قف شامخا بهداك بين الناس بشرا، ولكن في شموخ رواسي، وإذا تكالبت الزوابع لم تجد إلا حليف هدى شديد الباس. فهي بنا لله ربنا، فثم قوة جبارة تبني الإنسان وتحمي الأوطان وتصنع أجمل الأحداث التي يرويها الزمان. روائع القطوف،
1: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم

أسألكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد

كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقل

ذَلِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذ

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 86 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وقد وقفنا عند جملة مقول القول وهي إنكم لكاذبون، وقد صدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها،

0: تنصب المبتدأ اسماً لها وترفع الخبر خبراً لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون مفيدة للتوكيد، وقد تقدم مرارا أن إن تأتي على معاني متنوعة ومنها التأكيد أو التوكيد، وقد يكون التوكيد أقل معانيها في القرآن. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لكاذبون، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة أيضا، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كاذبون خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون جملة معطوفة على جملة جواب الشرط غير الجازم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 87 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ألقوا الأصل ألقى يلقي، فهناك ياء محذوفة قبل الواو. ألقوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة، وتلك الياء قلبت ألفا لتكون مناسبة للفتحة التي قبلها، وهي فتحة القاف، وعند ذلك التقى ساكنان وهما الألف والواو. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إلى الله جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وألف إلى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر إلى، واللام من اسم الله. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا، ألقوا إلى الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل ألقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا. يومئذ كلمتان، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إذ اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، فإن إذ من المبنيات لا من المعربات، والتقى ساكنان وهما الذال من كلمة إذ والتنوين، فإن التنوين نون ساكنة، وعند ذلك وقع التحريك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، فقيل يوم إذ. وهذا التنوين ليس تنوين إعراب، وإنما هو تنوين عوض، فهو عوض عن جملة، أي يدل على جملة محذوفة. والتقدير على سبيل المثال: وألقوا إلى الله يومئذ قامت القيامة، أو وقع الحساب، أو ما شابه ذلك من التقديرات. فإذ من المبنيات لا من المعربات كما هو معلوم، وهذه الكسرة إنما هي كسرة التخلص من التقاء الساكنين، وهما الذال من كلمة إذ والنون من تنوين العوض، ولذلك قيل يوم إذ. ونقول في إعراب إذ مرة أخرى على جهة التوكيد: إذ اسم زمان مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والظرف يوم لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف يوم؟ ألقوا يومئذ، نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم والفعل ألقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم متعلق بالفعل ألقوا. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، السلم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية ألقوا إلى الله يومئذ السلم معطوفة على الجملة ألقوا إليهم القول، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ظل فعل ماض مبني على الفتح، عنهم جار ومجرور، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر عن متعلق بالفعل ضل، ضل عنهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل ضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل ضل. وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام: وضل عنهم شيء كانوا يفترونه. ويجوز في ضل أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام: وضل عنهم افتراؤهم. نعرب ما ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الواقعة بعدها جملة صلة الموصول. وقد صدرت جملة صلة الموصول بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كانوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وهو فعل ناقص ناسخ، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. وخبر كان يفترون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. يفترون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يفترون يتعدى، والمفعول به مقدر وهو ضمير، والتقدير: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه. وذلك الضمير المقدر هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد لأن ناصبه فعل. والجملة الفعلية يفترون في محل نصب خبر كان، والجملة كانوا يفترون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل رفع لأن الاسم الموصول في محل رفع. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام: وضل عنهم شيء كانوا يفترونه. وعلى هذا نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل للفعل ضل، والجملة الواقعة بعد ما التي جعلناها على هذا الوجه نكرة موصوفة تكون صفتها، والصفة تتبع الموصوف. فالجملة كانوا يفترون في محل رفع صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وبقي وجه المصدرية في ما الذي سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدبير.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي الرياض نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى مع الآية المباركة التي بدأنا الحديث معها بالأمس. إنها الآية التي تحمل الرقم 17 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: سبحانه بديع السماوات والأرض.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: البديع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فما معناه وما أصل الاشتقاق؟
1: أما البديع فهو بمعنى المبدع هنا، أو بمعنى البادع، بمعنى أنه مشتق من بدع الشيء بمعنى قدر عليه. ولكن الأوضح أن نقول إن البديع هنا بمعنى المبدع،
2: بمعنى المبدع،
1: نعم، وهو الخالق والمنشئ للشيء بلا مثال سابق ولا مخترع سابق يضاهي ذلك المخترع أو يضاهيه ذلك المخترع الجديد. فهو سبحانه ينشئ الأشياء كما أراد من غير مثال سابق تتوجه الإرادة إليه فيكون. فالبديع هنا بمعنى المبدع،
2: بمعنى المبدع،
1: نعم.
0: وهل لذلك شواهد يا أستاذنا؟
1: الشواهد كثيرة، وهذا الاستعمال وإن كان غير قياسي لكنه ورد في ألفاظ كثيرة، منها النذير والبشير. فالنذير بمعنى ماذا؟ بمعنى المنذر، والبشير بمعنى المبشر. والسميع أيضا يكون بمعنى المسمع، وشاهد ذلك من أشعار العرب قول عمرو بن معدي كرب يقول: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أي الداعي المسمع. فالبديع هنا الأوضح أن يكون بمعنى المبدع.
2: وهل للبديع يا أستاذنا معنى آخر؟
1: نعم، قال الزمخشري: بديع هنا صفة مشبهة.
2: صفة مشبهة؟
1: نعم.
0: كيف ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم، هو مأخوذ من بدوع الشيء إذا صار غريبا. بديع السماوات أي بديعة سماواته،
2: جميلة سماواته.
1: نعم، بديعة أي غريبة وعجيبة، أي خلقها وتكوينها. فيكون من باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، كما تقول زيد حسن الوجه أي حسن وجهه.
0: أيعني هذا أنها تأتي بمعنى الجمال أيضا؟
1: نعم، تقول هذا الشيء بديع أي غريب وجميل في الوقت نفسه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل توجد علاقة بين البدعة والمبدع؟
1: البدعة هي أن يحدث الإنسان شيئا غير مسلوك من قبل ولا كان له سنة. فالبدعة تطلق عند المتشرعين ويراد بها خلاف السنة، ولكن تحمل معنى البداعة بمعنى أنها غريبة في شأنها، فهي على غير سنة. ثم أطلقت أيضا وأريد بها ما يفعله المتشرع من غير سلف، لا من كتاب ولا من سنة ولا من سيرة سلف صالح، فهو يبتدعها. وأشنع ذلك ما كان في الدين، وما كان في الدين من غير سنة فهو ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة
2: بدعة،
1: وكل بدعة
2: ضلالة،
1: وكل ضلالة في النار.
0: في النار.
1: بديع السماوات والأرض، نعم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ماذا يقصد بقوله تبارك وتعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟
1: يقصد بذلك معناه وإذا قدر أمرا أو أراد أمرا شأنا من الشؤون، خلقا لأي شيء توجهت إليه إرادته، كن فكان. فقوله تعالى قال كن فيكون أو قال له كن فيكون، معنى ذلك سرعة الاستجابة للشيء، فليس هناك قول بالكلمات، وإنما توجه الإرادة. شبه توجه الإرادة وسرعة الاستجابة بقول ومقول، لأن أقرب شيء إلى الفهم صوت يخرج من المتكلم إلى غيره، فينفعل ذلك الذي يكلم مباشرة بعد الكلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن سبب إضافة هذه المفردة البديع إلى السماوات والأرض؟
1: نعم، سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبرهن على عدم اتخاذه ولدا بأنه مبدع السماوات والأرض، فهو محكم أمرهما وخالقهما من غير مثال سابق، فلا يعوزه أي شيء إذا أراده. وإذا قضى أمرا، هذا أيضا بيان لقوله بديع السماوات والأرض وزيادة، ذلك أنه إذا أراد أي أمر من الأمور لم يفته ولا يغلبه غالب، وإنما ينفعل ذلك الأمر مباشرة عند توجه الإرادة إليه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل يمكن أن يستدل بهذه الآية على استحالة اتخاذ الله سبحانه وتعالى ولدا؟
1: كيف لا نستخرج من الآية دليلا وبرهانا على استحالة اتخاذ الله ولدا؟
0: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم، ذلك أن الشيء إذا كان مملوكا لله وكان مخلوقا له فكيف يتخذ ولدا؟ فما دام أن الله سبحانه وتعالى مبدع كل السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما وما بينهما، فكيف يكون متخذا للولد مع أن كل شيء مملوك له؟ إذن البراهين السابقة بدأت من قوله تعالى أولا سبحانه، ثم قال بل له ما في السماوات والأرض، ثم قال كل له قانتون، ثم قال بديع السماوات والأرض. إذن هذا دليل على استحالة اتخاذ الله ولدا، كما في قوله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل من إرشادات وتوجيهات حول هذه الآية؟
1: هذه الآية توضح مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وترشد أن الإنسان عليه أن يفوض الأمر إلى الله، وأن لا يفتري على الله أي شيء ليس له ولا عليه برهان. هذه الآية توضح أن قدرة الله تعالى فوق كل قدرة، وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له
2: كن فيكون.
0: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حديثنا في هذه الآية.
1: على أن نبدأ حديثنا بإذن الله تعالى مع الآية التالية التي تحمل الرقم 18 بعد 100
0: بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

0: هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. واليوم حديثنا عن قصة إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، وننتقل هنا إلى آية أخرى بعد قول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله عز وجل بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فما الدروس والعبر التي يمكن أن نستلهمها من هذه الآية الكريمة، مسترشدين في ذلك بكلام سادتنا العلماء الذين خدموا كتاب الله عز وجل؟ الهبة بالولد كانت بعد الاعتزال بمدة. الله عز وجل عوضه بهذا الاعتزال بنعمة الولد. الإمام الطبري يقول: فلما اعتزل إبراهيم قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله من الأوثان آنسنا وحشته من فراقهم وأبدلناه بمن هم خير منهم وأكرم على الله عز وجل منهم، فوهبنا له إسحاق وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكلا جعلنا نبيا. يقول: وجعلناهم كلهم، يعني بالكل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنبياء عليهم السلام. أيها الإخوة، هنا نتذكر العبارة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بعضهم يحكي هذه على أنها حديث، هذه عبارة، وهي تؤيدها بعض الأدلة الشرعية، منها هذا المشهد القرآني لما الله تعالى يقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، فكان تعويضا كما قال الإمام الطبري. وأيضا يوافق هذه العبارة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. وهذا له أمثلة كثيرة، منها ما كان للمهاجرين رضوان الله عليهم عندما تركوا أوطانهم وبيوتهم لله عز وجل مهاجرين إلى الله ورسوله، ثم كان أن أبدلهم الله، أن فتح لهم الدنيا، وكان لهم ذلك الثناء الحسن الخالد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم والله، ذلك الفوز العظيم. هذا كان لأولئك الذين تركوا هذه الدنيا لله. ونحن نجد في مشاهد القرآن الكريم صورة من صور كثيرة كيف عوض الله تعالى من ترك شيئا من هذه الدنيا لله عز وجل. مثلا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام، عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام عندما ترك الاستجابة يوسف عليه السلام لداعي الزنا أجلكم الله، عندما قالت له صاحبة البيت هيت لك، وكانت قد غلقت الأبواب، ولكن يوسف عليه السلام يترك ذلك خوفا من الله تعالى وتنزها عن قاذورات العصيان، فكان أن عوضه الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تعويض الله لإبراهيم عليه السلام لم يكن فوريا، وتعويض الله ليوسف عليه السلام لم يكن فوريا، بل كان ذلك بعد مدة من الزمن. والمؤمن المخلص لا ينتظر التعويض في الدنيا، بل يبتغي ما عند الله عز وجل من الرضوان، فليست نفسه تتوق إلى هذه الحياة القصيرة، بل يتوق إلى ما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. أيها الأعزاء، هذا حديثنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في دروس وعبر من نشر قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.